0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: تريح،
0: يجب تنفس اكسجين ونرجع.
1: تريح،
0: يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين، الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي ملعب ريح، نجب دنفس أكسجين ونرجع، ريح نجب دنفس أكسجين ونرجع.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

إنك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

0: من بنزرت، من أرض الجلي، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعدي أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
1: قبس من الإيمان،
2: قبس من الإيمان.
3: أوفي أكسجين أفام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات، كله بركات، كله ألفة ومحبة وتفاؤل وثقة في الله عز وجل بإذن الله تعالى. نصبح ونحيو على توت الكيب اللي معانا، زميلتنا الفاضلة أمل نادية الشعامبي، سي هشام أيضا الجميلي، وألفة زندوبي وكل أسرة أكسجين أفام. يقول لكم يومكم سعيد، يومكم إن شاء الله مفعم بالمحبة والثقة في النفس، أيضا للإبداع في العمل. ما ننساوش أيضا شباب شاب طموح هو أيمون من الماتر، ربي فضله إن شاء الله، وربي إن شاء الله يعطيها ما يتمنى ويوفق كل شبابنا وشاباتنا في حياتهم وفي مستقبلهم. في هذا اليوم الجمعة، نقول جمعة مباركة للجميع، 24 جويلية 2026 الموافق ل 9/0/1448 التوقيت 6:44 دقيقة. دعاء الصباح: يا عظيم أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا مننا نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. سيسلو احنا في الطريق واحدة واحدة، ما نجريوش، نتفقدوا سياراتنا وموتوراتنا وغيرها قبل ما ننطلقوا من ديارنا، نقص زيت نقص ماء نقص حاجة، بشكك بحول الله نظم سلامتنا ذهابا وإيابا. دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها، إن شاء الله نوصل سلامات، نرجع سلامات لعائلتنا وديارنا والأسر امتيانا. ربي سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وقال أيضا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني الدنيا فيها برشا حاجات باهية، لكن ساعات تجي ابتلاءات كما الحرارة كما انقطاع الكهرباء وغيره، نوسعوا بينا نصبروا وربي إن شاء الله يجيبها للسواب، وربي إن شاء الله يحول حالنا من حال إلى أحسن حال. هذه خاطر الصبر عنده أجر كبير برشا عند ربي، نوسعوا بينا ما عندناش حل آخر نجم نغيروا به الوضع في لحظة زمن، نصبروا نتحاملوا ونتمنوا بحول الله من ربي سبحانه وتعالى يفرجها على كل إنسان، على كل راجل، على كل امرأة، على كل رضيع، على كل راجل مسن وامرأة مسنة. ربي قال لنا أيضا: ولا نبلونكم بشيء من الخوف، من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. صدق الله تعالى. المشكلة احنا نقولوها إن الله وإنا إليه راجعون كي تقع مصيبة موت، لا أحد، كي نبدأ ظروف خايبة نمر بها وإلا حاجة ضاعت لنا ولا فقدناها وإلا إنسان منجحش في حاجة، ديما الرجوع إلى الله عز وجل، نراجع رواحنا لعل أخطأنا مع ربي، لعل هذه كلها ابتلاءات وكل ابتلاء يمر به الإنسان مستمعين الأوفياء في حياته، مهما كان هذا الابتلاء، مهما كانت قساوة هذا الامتحان، إلا وعندك أجر كبير برشا عند ربي من أي سوش، وثقتنا تزيد تقوى في أوقات الشدة. منحبش أن الإنسان منجحش أي سمشاء انتحر، الآخر ما قاش خدمة المرة الأولى والثانية أي سمشاء انتحر، لا ذيك علاقته بربي ضعيفة. احنا بظرف كيما هكايا نقوي علاقتنا بربي، نتوجهوا له بالدعاء، نخدموا على رواحنا، نتضامنوا مع بعضنا، نتالفوا. انت امل عندك ماء وانا ما عنديش، والدنيا سخونه وقاعدين في مؤسسه نخدموا مع بعضنا، ما فيها باس كي نقسموا كدبوز هذيك، وانا كي نجيب زاد حاجه اخرى تتقاسم. يعني المسلم التونسي يعودنا انه يتقاسم الباهيه والخايبه مع جاره، مع اخوه، مع اقاربه، مع حتى اي انسان ما يعرفوش. في النهايه نقول يا رب في هذا اليوم المبارك ارحم موتانا، ارحم آباءنا وأمهاتنا وشهداءنا الأبرار ومشايخنا ومن كانت لهم أفضل علينا. يا عظيم متعنا بالصحة والعافية، اشفي مرضانا يا رب، واحفظ هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من قلوب الحاسدين والحاقدين يا رب، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. ونحيي زميلتنا الطيبة أمل أم آدم، ونقول لكم دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كن بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: تحب تجي كهرباء جديدة، كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة ولا أصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زيدا.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا، تلم العائلة.
8: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل، في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين، في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت، وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: بحر انهرك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الورد لتوينس الكل. تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات اللي معدلين الموجة على موجتنا، يسمعوا فينا، يتبعوا فينا، يتواصلوا معنا على لي دو فريكونس متاعنا ال 90 64.5. مرحبا بكم. سينون كلمونا على 31 يا جماعة 10 31 10 98 53 53 51 53 على ذمتكم الناس الكل. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق من تاكسيات الواجهات نقريفي اللي توقفوا في الكيران، في كراهبكم قاصدين ربي شادين ثنية، طريق إسلامة سيسوا رواحكم واحدة واحدة، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. بدينا نقربوا نهاية الأسبوع، الجمعة، جمعة مباركة للجميع. اليوم 24 جويلية 2026. صباح اللطف الإلهي اليوم، صباح الخير والبركة، صباح الأمل اللي باش يطل علينا بعد أيام طويلة من القيد. وصباح فما نسائم الرحمة وفما شوية نسمة. أتوا نرجع نعطيكم أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس بعد شوية في الميتيو. تابونا، خليكم في الاستماع. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: ميتيو
2: أحوال الطقس بالنسبة لليوم يا جماعة. مرحبا بكم الناس الكل، صباح الخير صباح البركات، دونك صباح اللطف الإلهي. اليوم فما نسمات منعشة، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف. اليوم الجمعة 24 جويلية 2026، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و41 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و46 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. الطقس يكون عامة صاف إلى قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، وتكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب ومعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. هذه هي أحوال الطقس لليوم الجمعة، جمعة مباركة للجميع، سيسروحكم ناس الكل، وإن شاء الله نهاركم زينة.

0: بلاسيتا
1: بلاسيتا ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
5: اشنيعي وتابع الضمان
6: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين، توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبخامي شواء من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فاق بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيار طول دو غوفتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوغون توت لاني.
7: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انتي ما تستحقش برودوي، انتي لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل، انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
9: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماريني، اسكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: لا سلم شنو هذا كيت هذا او هادي شهدا من فوق.
11: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة سوق العصر، تلقاو تشكيلة كبيرة من اجود انواع العسل الطبيعي، جودة بنة وثيقة من عند اهل الاختصاص. إذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصة، العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قبالة قهوة المدينة.
12: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
13: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مشرق ومش نسبة. أكبر النجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان تعلن فتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
0: أكسجين FM.
14: بالصوت العالي.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.tr.
1: على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين FM.
3: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين FM. مرحبا بكم في المواد الأخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي، انطلقت بلدية ماطر في تركيب عدد من كاميرا المراقبة بعدد من الرقة السوداء لتشهد إلقاء عشوائي للنفايات. وتهدف الخطوة هذه للتصدي للمخالفات البيئية والتجاوزات التي تطال الفضاء العام، إضافة إلى ردع كل من يتعمد رمي الفضلات في غير الأماكن المخصصة لها، بما يساهم في حماية البيئة المحلية وتحسين المشهد الحضري لمدينة ماطر. وفي موضوع آخر، انتظمت البارح بمقر ولاية بنزرت ندوة دورية للمعتمدين واللي خصصت أشغالها لمتابعة مجمل المشاغل التنموية والاجتماعية وغيرها والسبل الكفيلة بفضها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين. ولمزيد تقريب الخدمات الصحية وضمان المردودية واستمرارية تقديم الخدمات الطبية المنظمة، تم نقل عيادة الصحة الإنجابية بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة إلى مركز الصحة الأساسية في حي النجاح منزل بورقيبة، وذلك منذ يوم 22 جويلية الجارية، وذلك بالاتفاق مع الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت وإدارة المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، حسب ما أفادنا بها دكتور محسن المبكري المندوب الجهوي لديوان الأسرة والعمران البشري ببنزرت. وهذا مع توجيهات سلطة الإشراف في تنسيق توحيد الخدمات ذات التوجه المشترك وحسن استغلال الموارد البشرية المتوفرة بولاية بنزرت. وعلى صعيد الوطني، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد البارح عفو خاص شمل 2439 سجين، كما أصدر رئيس الدولة التونسية تعليماته بتمتيع 490 سجين إضافي بالسراحة الشرطية. وفي موضوع آخر، دخلت وحدات من الجيش الوطني لتوفير مياه الشرب للمواطنين في المناطق النائية اللي شهدت انقطاعات المياه لفترة طويلة في مختلف أنحاء الجمهورية التونسية البارح الخميس 23 جويلية 2026، وتم توفير صهاريج مياه لتزويد المتسكنين بمختلف جهات البلاد بحاجيتهم من المياه في ظل موجة الحر المتواصلة لمدة نهزت الأسبوعين. وتمكن إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية في باب السويقة إثر تنفيذ السلسلة من المداهمات المتزامنة البارح الخميس من إلقاء القبض على شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في سرقة المحلات التجارية بقلب تونس العاصمة وتحديدا بمنطقة الحفصية. وتتكون العصابة هذه من 4 عناصر، من بينهم شابان وفتتان، حيث تبين أن الفتتين هما من تتزعمان هذا النشاط الإجرامي وتديران مخططات السرقة داخل المحلات. وكشفت التحريات الأولية بأن الفتاة الأولى تتدخل للتمويه وتشتيت انتباه صاحب المحل التجاري عبر افتعال استفسارات وهمية، في حين تستغل الفتاة الثانية تلك اللحظات الخاطفة لاستيلاء الهواتف الجوالة والأموال وأي أغراض ثمينة من المحل. فيما يتولى الشابان المتبقيان مهمة الحراسة وتأمين خطة الهروب خارج المحل قبل أن يلوذ الجميع بالفرار بسرعة قياسية على متن درجات نارية جرى أعدادها مسبقا لهذا الغرض. وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تقرر الاحتفاظ بجميع أفراد الشبكة وإدراج المحجوزات ضمن ملف القضية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم لاستكمال التحقيقات وكشف أي أنشطة إجرامية أخرى محتملة. وفي سياق متصل، تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالإدارة الفرعية للأبحاث بالحرس الوطني من تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب وترويج المواد المخدرة، وين تم حاجز 242 كبسولة تمرة من مادة القنب الهندية المعروفة بالزطلة يناهز وزنها 1.4 كيلوغرام. وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بشخصين مع إدراج عنصر ثالث في التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما مع مواصلة الأبحاث للكشف عن بقية أطراف هذه الشبكة وملابسات نشاطها. وفي شأن الفلاحي، قرر الديوان الوطني للأعلاف مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من البارحة 23 جويلية لتصبح 863 دينار للطن حسب بلاغ صادر عن الديوان الوطني للأعلاف. كما أعلن الديوان الوطني للأعلاف تعليق توظيف كافة الأعباء المالية المرتبطة على سعر بيع الذرة العلفية في حال الخلاص المؤجل، وذلك في إطار دعم ومساندة جهود مربي الدواجن والمجترات لمواجهة تبعات موجة الحر التي شهدها تونس خلال هذه الفترة. ويستفيد من هذا الإجراء مربي الدواجن والمجترات والهيكل المهنية النشطة في مجال الإنتاج الحيواني من شركة تعاونية وأهلية ومجامع تنمية فلاحية ومراكز تجميع الحليب وتجار الأعلاف المنظومة على كرة شروط تجارة وتوزيع الأعلاف. وعلى الصعيد الدولي، شهد جنوب لبنان البارح العشية تصعيد ميداني واسع، حيث نفذ جيش الاحتلال الصهيوني تفجير في بلدة حداثة وآخر على دفعتين في صربين بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة حسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. كما نفذ الكيان الصهيوني تفجير كبير في بلدة كنفري بنت وسط استمرار اعتداءات الصهيونية على عدد من المناطق الجنوبية في لبنان. وأفاد موقع إكسيسيوس الإخباري بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مقابلة أجريت البارح الخميس أنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران بما قد يشمل توجيه ضربات أكبر من تلك التي نفذت خلال عملية ملحمة الغضب. كان هذا المواد الإخبارية لأكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة عدم مجاوزة إلى عدم المجاوزة الممنوعة. استماع في لمن
2: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تاع تيفي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
1: ناتيو برر ناتيو برر
2: برد صيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني، معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول
3: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر
2: ناتيلي بتبيع خير.
4: مهرجان بنزرت الدولي يقدم عرض بنزرت تغني الجمعة 24 جويلية 2026، أسعار التذاكر 15 دينار و 30 دينار. للحجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا و أوكسيجين أفام.
5: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة وتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
6: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
7: الكونفور تبدأ من أول لحظة، في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
8: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy, حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي

أمامي في بنزرة. جماهير ورواد مسرح الهواء الطلق ببنزرة على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشاب مامي. الشاب مامي الشاب مامي يوم الأحد 26 جويلية 2026 بداية من العاشرة ليلا. انتي دوري وانتي دوا يلي قلبي. تباع التذاكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزر قاعة الفطناسي وعلى موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أف أم.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: راديو أكسجين FM. نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، جمعة مباركة للجميع، تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات. نرحبوا بالسيد هشام إجميلي، أهلا وسهلا مرحبا.
2: صباح الخير، صباح النور، صباح التحولات الإيجابية،
1: اللطف الإلهي، صباح اللطف الإلهي.
2: صحيح، ذكر حبيش نقول لأنه حسينا وأنه اليوم وكأنه الطقس
1: حسن شوية،
2: حسن شوية، حسن بمعنى نحسه في نوع من البرود على الأقل، نخصة السخانة. إن شاء الله يا رب نكونوا ماشيين في طقس قادرين عليه. نحن نعرف المؤمنين وذية ما تتربي سبحانه وتعالى، في النهاية نحن في الصيف وقابلين سخانة الصيف، لكن إن شاء الله برك ربي ما يعطينا كان باللطف وما يعطينا كان الحاجة اللي نقدر عليها
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله كيف كيف أزمة الكهرباء زادة، كيف كيف تلقى سبيلها للحل، وإن شاء الله نتعلم درس، لأنه إذا في السنة القادمة نعاودوا نفس الحكاية نوليو ما تعلمناش ويزمنا نتعلم.
1: نعم، دونك جيتنا بالكود كور اليوم بغنية حلوة حلوة برشا، الفنانة القديرة شادية،
2: الفنانة شادية اللي هي من مواليد فيفري 1931، واسمها الحقيقي هو فاطمة ماهوش شادية. شادية اسم الفني بتاعها، بدأت مسيرتها عام 47 إلى حدود 1984، قدمت أفلام، مسرحيات، مسلسلات، أعمال إذاعية، بدأت بدور صغير في فيلم أزهار وأشواك، باش تكون بعد انطلاقتها كبطلة في فيلم العقل في إجازة مع الفنان محمد فوزي، وتواصلت عملها السينمائية كما قلنا إلى حدود 1984 مع آخر فيلم ليها وهو لا تسألني من أنا. باش نحكي على شادية في المسرح، نصوت نقولوا شادية في المسرح، المسرحية الكبيرة والمعروفة ريا وسكينة اللي في جزء كبير منها شادية كانت السبب في نجاح هذه المسرحية وبقائها لمدة 3 سنوات في العرض. شادية ممثلة وشادية الفنانة، اليوم اخترنا من الأغاني الكثيرة اللي غنيتهم شادية، العاطفية، الوطنية وغيرهم، اخترنا شنو اخترنا؟
1: ما خصمني بقاله مدة،
2: ما خصمني بقاله
1: وفلي للشوق نداني. لسموها نستمتعوا بها، راجعين ان شاء الله نهاركم زينة.
0: كود

0: شفتك فين وبنيجي سوا نحكي حكايتنا هنا للبحر عن قصة حب أقوى من السحر.
1: برر تصيفك مع ناتيو فريز ولا بني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بتبيع خير
2: سيف سنين عارفين بروجرامنا نويل عن اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصل التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مدامنا مع تيتي كلنا على فرق موجة
3: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
4: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك ملا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت ملا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كهان تونيس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إنوبل صفدة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق ألان بي سولار كامبني تنور لك حياتك
5: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النور مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21-428-781-99-985-283-72-419-152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا
6: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أريستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24 سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197
4: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11
7: صباح الخير مرحبا بكم الناس الكل طريق السلامة للجميع تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات ومرحبا بكل مستمع مازال التحق بنا توا وعدل الموجة على موجتنا سيل هش أجل شوية
8: الهش
7: بعد شوية نظرا أنه حاضر معنا ضيف
8: سي الهش
7: سي الهش ضيف الماتينال بالحضور رئيس الرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية السيد هشام الترابلسي. أهلا وسهلا مرحبا
9: بخير مرحبا بكم يشرفني يكون معكم مرحبا بالمستمعين إن شاء الله بتاعت حصة به
7: ياسور فرحانين برشا اللي انت حاضر معنا بالحضور نتحدث عن فعاليات البطولة الوطنية التي ستختتم فعاليتها في بنزرت لكن كي نتحدث عن كرة اليد نتحدث عن تطور كبير وملحوظ بشكل ملحوظ في تونس
9: بالطبيعة أول ما بديت كانت كورة وفي الشط وعبيت قلت في في الهوند سال بعد بديت تطور بشوي بشوي خاطر العالم تطور اللعبة ولا معترف بها اللعبة بلدان كبيرة خذتها مرجع عليها معناها ولات تحصل بها على بطولات وتشارك بها في العاب أولمبية وإحنا عندنا الشط ما شاء الله عندنا اللاعبين عندنا اللاعبات علاش ليه ما نكونوش احنا معاهم كيفهم بدات تطور الحكايه بشويه بشويه
7: كي نقولوا تطورت بشكل ملحوظ معناتها كما كنا نحكيوا شويه في الاوفر ومعناتها التتويجات ببطوله افريقيه مواعيد دوليه كبرى معناتها حضوركم في بلدان رائده في المجال هذا الاحراز على مراتب متقدمه بالامكانيات المتوفره
9: صحيح بالامكانيات المتوفره نعطيك قبل
8: هو معليش كان تعطيني لمحه على ميلاد الرابطه هذه او الجامعه
9: احنا بدينا في 2013 بدات معناها 2013 لكن ما كانتش عندها صدى كبير من وقتاش بدينا نعرف وش معناها تيتر من 2015 تحصلنا على الالعاب البحر المتوسط ميداي دور بسكارا فهمتني في 2016 ديزيام بلاس شامبيون دو موند القفزه اللي عملناها
8: إيه لا انا علاش اكدت على ميلاد الرابطه هذه والجامعه التونسيه لكره اليد الشاطئيه لانه في زمن قياسي تقريبا
9: زمن قياسي
8: يعني ولينا نعرفوا على الالقاب مش على مجرد التواجد في
9: المنافسه يا اخي هو شنو التكوين ولا كما فماش عندك اوبجيكتيف مش تلعب عليه هذه الواحد ما كما قالوا برشا وخيان قالوا رياضه وفن ولا شنو ما شنو عباد فاضيه شغل صراحه فما برشا عباد فاضيه شغل ما مش عارفين هي عارفه التضحيه نتاع النساء والرجال اللي قاعده تخدم على خاصه مع اللعبه هذيا من المكاتب الجامعيه السابقه ولا المكتب الجامعي الحالي ما شاء الله معناها وفر الامكانيات الكل خاصه عندنا مديره المنتخبات السيده هنا الجناوي معناها طورت اللعبه بصفه غريبه امكانيات معناها تحطت للمنتخب خاصه المنتخب تو اللي نحضر فيه نتاع الاصغر الصغريات قاعد عندنا منتخب مزيان ياسر عندنا منتخب الصغريات المدربه هاجر العياري تحصلت على البطوله العالميه الاخرانيه المركز التاسع الاولاد بمدرب محمد طبوبي تحصلوا على المرتبه الخامسه في المونديال الاخراني وشاركنا بهم في الالعاب الاولمبيه متحصلين على دوبلي معناها اولاد وبنات في 2019 كوب دافريك متحصلين على الدوبلي اولاد وبنات في 2023 اللي انا كنت متواجد فيها هذه 23 كمسؤول في المنتخب معناها
7: انجازات بالرغم من انه راو ما نعرفش اذا انا عندي فكره اما تصحح لي اذا كان انا غلطه سي هشام انه راو يلزم تكون فما مميزات باش تلعب كره يد شاطئيه راه عندها مميزات كبيره انك تلعب في الشاطئ على الرمال فما احنا نشوفوا كره اليد الشاطئيه نشوفوا لك الجانب بتاع المتعه
9: جمالية
7: وممتعه وعشطوا فيها برشا جو ما لازمك زيد لياقه بدنيه لازمك برشا خدمه يعني راك تلعب في الشط مش عارف الرمل
9: بالضبط هو احنا مسؤولين ولا كجمهور تبدا وقف الرمل برك تتعب
7: تيتي باش تتفش
9: خلي راي سخانه تبدا في سقيم البنات ولا الاولاد راي سخانه رهيبه باش نوريكم انتم فماشي بعض الفوتو تشوفهم يلعبوا بالقلاست في الرمل
8: مسخانه
9: فهمتني يلزم خاصه هي كما قلت لك لعبه جماليه خاطر فيها حتى نوعيه الاهداف وقت تسجل الهدف راو فما فرق راو فما حركه ما تعملها ولا تسجل بها تاخذ بها زوز اهداف مش لعبة راي مش هون صار هذه ساعة ما عندكش حق تبمبي كرة تبمبيش كرة ديما باس باس ولا انت تحس روحك تعبت تحط الكرة تجريها قدامك شوية وتعود تهزها وتعطي باس عندك دي سيكوند ما نفهمني اما تعب برشا
7: فما حماس على الشواط فما المزيكا زي ده يلعب بالطبيعة
9: لا مش نلعبوا بالمزيكا لكن في البوز في لا وقت يسجل هدف يتسجل هدف ولا يتسجل مرز فما حاجة فما مرات الاربيتر هو بيدو يدخل في في الجو كيفاش ما يعملوا له عادي يعمل حاجة
8: تجلب العين وهذا يجرنا ربما انه نتحدث على جمهور اللعبة هذه نعرف كرة اليد هي اللعبة الثانية العادية يعني هي اللعبة الشعبية الثانية في تونس وفي العالم تقريبا كرة الطائرة كيف كيف لكن هل انه كرة اليد الشاطئية عندها جمهورها زيادة كيف كيف في اليوم
9: عندها جمهور صفة غريبة معنا غير احنا ما عندناش الامكانيات باش نعملوا دي جرادان باش نعملوا جرادان باش نعملوا كذا باش الجمهور يخرج لكن انت ان شاء الله خاصة اللعبة ذي في المهدية في المعمورة اللي مازلت عندها
7: حمامات عمناول فما بطولة العالم
9: بطولة العالم
7: شو سمع في الحمامات
9: التاسعة مرتبة التاسعة البنات صغار ومرتبة الخامسة
7: ترشحوا بها للعب
8: الأولمبية ربما يجرنا تو انت حكيت عنه ما عندناش الإمكانيات باش نعملوا ديجرادات صحيح الجمهور في الشواطئ ربما ما يحتاجش برشا ليغرادان لكن اذا نحبوا نجلبوا الجمهور نتاعنا ما فيه بس نفكروا فك ليغرادان المتنقله في في في, في نهائي دوره كيف الدوره اللي نحكيوا عليها اليوم النهائي النهائي
9: البطوله تصير شو هي تصير بعد في بعض المناطق تصير جورني معناها مثلا عملتها الوزاره ولا المندوبيه ولا كذا لكن هذه الام هذه البطوله الشاطئيه نهائيات البطوله الشاطئيه باش تلقى فيها الفرق الاقوى فرق الموجوده في
8: تونس حكينا عليها وقتاش بدات
9: ان شاء الله احنا تبدا التصفيات نهار 26 نهار لحد هذا تبدا في المهديه مشاركه 26 فريق ما بين ولاد وبنات معناها رقم كبير
8: رقم ممتاز
9: ومن بعد ال 26 هذوكم هما بيدهم بالنقاط حتى دي جروب مش مخصمين على جروبات البارح صارت القرعة معاش البارح تعدت القرعة نتاعنا صارت هما بيدهم يعاودوا يمشيوا للمعمورة نهار واحد اوت يشاركوا مرة اخرى في المعمورة دي بوان باش ياخذوا شكون باش يخرجوا منهم الاربعة نتاع ديمي فينال والفينال هاي منافسة كبيرة بصفة غريبة وانا
8: 26 فريق باش نحصلوا في الاخر اربعة باش يلعبوا النصف النهائي
9: النصف النهائي في بنزرت
8: في النصف النهائي في بنزرت
9: لا النصف النهائي الصباح والنهائي العشية في بنزرت هذه حاجة الحاجة اللي نجريوا عليها معناها انا وواحد ما انا فما شكون حتى شكون خلي جهة هوية وما واحد قلت له ليه قلت له انا بنزرت حبة بنزرت صحيح مش بنزرتي انا كنا توينسة
7: كنا توينسة
9: لكن عايش بنزرت انا حبيت نجيبها بنزرت الحق فما تجاوب من السلطة المحلية الحق ربي خاصة مع السيد مندوب سي رياض عزيز موجود نوجه له تحية يستنى برك جزء بالمراسلات باش تخرج له من الوزارة باش تكون صفة رسمية خاطر ماك تعرف لازم مراسلة للأمن
8: والولاية البلدية
9: هذاك الكل ان شاء الله باش نستدعوا سيد الوالي باش نستدعوا السلطة
7: عرس
9: عرس كبير عرس ما قلتلك ماهيش دورة ودية راهي بطولة
7: نعم
9: ومحطوط فيها معنا مصروف
8: عليها كما قلت انت بطولة وطنية هكي لكرة اليد الشاطئية وبش والجميل انه ربما بالضرب تحتضن نصف النهائي دورة هذية والنهائي وهذا جميل جدا وربما ما نعرفش التعاطى الاعلامي احنا اليوم في اوكسجين فيلم
9: انا اصريت الحاحا باش نكون اول منبر تكلم فيه
7: مدروس
9: يلزم هذه راي نتاع الجهه كيفاش انا نمشي اذاعه اخرى
7: لا نوجه هذا نوجه لك تحية كبيرة حتى المريول مدروس والسامة ما يفديكش حتى حتى المريول
9: والله
7: كل خطوة مدروسة احنا توا في القالب عايشين لبنا
9: انا حبيت بالحق انا بداية يلزم نكون هكاكا انا انتمائي لجمعية اخرى ما غير ما نقول لكن نحب نزرت انا نحب بنزرت انا كي نمشي مثلا فلان ولا علان وجعتني ياسر لكن نمشي له ونقول له بالله فماشي امكانيه باش تكون معانا ولا سبونسر واحد يقول لي انا والله حتى النادي البنزرتي معه. وانت انت ايه في بالي يتفخر هو وقت يقول هكاك؟ ماشي يتفخر راه يطيح من قيمته. انا نتكلم بحماره مش على حاجه.
8: لا
9: لا نخدم في انا نخدم في السياسه ولا عندي لا خوف لا طمعه ولا عندي حتى شيء. ما انا انسان نحترم البلاد اللي انا فيها
10: وعندك العقلية الريافية الاسبري موجود معناها
9: توجعني والله توجعني كي واحد تمشي له تقول لك والله انا بندي بالسيابي ما عاونتهاش. اخدي في بالك تفتخر جمعية
8: ما تعاونهاش تعاونها بالسيابي.
9: اسكت نهار تهزتيتر نحب نعرف انا نهار تهزتيتر دخلنا في حكاية اخرى نهار تهزتيتر نادي بنزرتي يندرى تخرج توري وجهك ولا
8: مخرج وجهك اول ناس
9: في بالك وقت هز التيتر بنزرت ولا جمعية اخرى سفيقس راهو في بالك راهي ولاية كاملة تعيش في سعادة.
8: اكيد
9: اكيد ساندويتشات تزيد الرستورانات تخدم الزوت تخدم كل شيء فرحة كل شيء ما يعرفوهاش هذايا ما يعرفوهاش بينما هو وقت يقول انا ما نعاونش حاجة.
10: الاختتام نحكيو شوية على الاختتام كما قلنا باش يكون في بنزرت
9: في بنزرت ان شاء
10: الله. التوقيت سي هشام
9: بالنسبة لكل بلاد احنا برنامجها وحده مش كما برنامج باش نلعبوا في المهدية باش نبداو مثلا 9 نتاع الصباح ننتهيو نكملوا 6 ونص تاع العشية مش كما بنزرت خاطر باش نقصوا الفرق من 26 باش تلقى 4 برك غادي باش يولي فما عندنا الوقت الكافي وعندنا هذايا تو نعطيوكم في الابان ان شاء الله. اللي فما الكل قلناه وان شاء الله الناس الكل تعرف وتحس وتعرف شنو اللعبه هذه. راهي اللعبه هذه راهي مشرفه تونس راهي عليها رجال وعليها نساء تخدم راهو تفرح راهو تيتر كي تجيبوا
10: كوب دافري يعني عالم يعني رايه مرفوعه يعني تونس فخورين
9: بها. احنا غير يا خساره كان جبت معايا لي فيديو وتصاور تاع نوريكم في في التورنوا اللي عملنا برا وتشوف العالم يعني كيفاش يرفرف مع البرازيل ومع الدنمارك ومع النرويج ومع امريكا راهو
8: حاجه لا يلحق شيء يفرح وانا فرحانين
9: احنا الرايدين في افريقيا راهو في اللعبه هذيا احنا يتعلموا منا يجوا يتعلموا من عندنا تو خاصه تو فما فرق افريقيه بدات تخدم كينيا والتوغو بداوا
8: واحنا بدايتنا الرسميه 2013 نحكيو تاريخيا 2013 لا البارح
9: امبارح صحيح
8: واليوم ما شاء الله يعني
9: في 13 سنة في 13 سنة نوصلوا للمرحلة هذية نوصلوا للدرجة هذية. وكما قلت لك معناها من المنبر هذايا نحب نوجه تحية معناها كبيرة خاطر فما عباد خدمة يلزم تاخذ حق الجامعة التونسية كرة اليد خاصة السيدة هنا القناوي رئيسة المنتخبات تو المدربين اللي تحملوا الضغط والكلام والنقد وما شاء الله سنين الله تو مازالوا وكونوا اجيال سيدة هاجر عياري وسيد محمد طبوبي وتو بداوا المشعل فما مدربين صاعدين جدد سي محمد توزي خاصه في الـ في الـ في, الـ في الاولاد فما عباد فما وعي فما عباد بدات تحس اللعبه هذه شنو هي
10: طبيعه فما تطور ملحوظ فما نسق معناتها
9: حتى عالمي حتى عالمي
10: اي
9: حتى عالمي حتى قبل كنا نلعبوا في
10: المغنوطه كبيره
9: كان عندك صحفي صاحبك ولا عزيز كنا يعمل لك كلمه
10: ارتيكل صغير
9: وبارتاجي ونقعد عايش بيها شرح
8: الاشكال وين علاش قبيله جبدنا الجانب الاعلامي وجبت حتى اكسجين مش نشكر في اكسجين في اذاعه محليه لكن على الاقل اكسجين تتبع وتعطي قيمه الرياضات الكل وتعطي قيمه للناس الكل اللي باش تقدم الاضافه في المجال الرياضي وتعرف خاصه التعريف لانه اليوم احنا في بنزرت انا واحد من الناس هاكا تسالني قلت لك ما نعرفش اخي عندنا نادي نتاع كره يد شاطئيه في بنزرت
9: لا ما فماش
8: ما فماش ايه اليوم فرصه ربما انطلاقا من الدوره هذه انه نفكروا في بنزرت انه يكون عندنا نادي في الولايات الكل علاش ما يكونش
9: تبعنا كانت عندها نادي اللي هو كان تبعني انا نادي نادي اسمه نادي الامل الرياضي ببنزرت انا عملته هذايا كنت كما قلت لك انا من المغرومين في كره اليد الشاطئيه على فكره انا كنت مسؤول في نادي فتيات بنزرت وكنت مع الخيان سي لطفي الشيخسي ولا مدام فاطمه الربيعي من المخططين كنا اللي كنا سبب من طلوع نادي فتيات بنزرت 2017 للناسيونال اول مره في تاريخه فهمتني كنت عامل فريق خاطر لقيت انا فرق من العاصمه تعمل من المهديه من قلت علاش بنزرت انا ما تشاركش عملت انا فريق اسمه الامل الرياضي ببنزرت تحصلت به تقريبا على 12 لقب في الكرة الشاطئيه فهمتني معناها كؤوس وبدايات عندي في الدار شاركت باسم بنزرت.
10: كنت
9: نجم نعمل الامل الرياضي بصفاقس ولا الامل الرياضي مع شكون، انا عملت باسم الامل الرياضي بنزرت. ما زالت اللعبه في بنزرت، ما زالت كما قلت لك احنا نعانيو في الصال معناها باش هذه تحب لها تفرغ
8: امكانيات
9: تفرغ. وسامحني على قبيله سالتني سؤال نتاع يندرى حد السيف واللي معنا، هذه نقطة نسيناها معنا. احنا كرابطة تو قاعدين نخدمه اللي احنا ما عادش باش نتوقفه، معنا باش نستغلوا اي عطلة ولا متوقف البطولة، خاطر هما الاغلبية اللاعبين اللاعبات يلعبوا في البطولات الصال، يلعبوا في كرة اليد
8: العادية.
9: ما زلنا ما دخلناش في عهد الاحتراف اللي يلزمك تكون محترف ولا عندنا نوادي، هذه حلم حلم. احنا فما برشا خيين يحلموا كيف نحلم انا يحلموا هما، اللي نحبوا نعملوا بطوله تبدا مستمره. احنا تشوف فينا الصيف ولا 9 شهور في تونس ما عادش عندنا شتاء، عندنا 9 شهور ربي يرحمنا. انا
10: 9 شهور في تونس، 9 شهور شمس وثو يقص علينا في
9: الصيف. الله غالب
10: الله يهديك يا سي هشام، فكرتنا اللي احنا 9 شهور شمس والضوء.
9: ان شاء الله باش نحاولوا في مارس نعملوا بطولة ان شاء الله.
10: ان شاء الله بالتوفيق.
9: يعيشك.
10: شكرا مره اخرى على الحضور، باش نخلي لك 30 سكوند اكيد للختام. كلمه مفتوحه السيد هشام ترابلسي رئيس الرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية.
9: بارك الله فيكم على الدعوة لي ويعطيكم الصحة، قاعدة حلوة عرفنا بها شوية. نتمنى كان الجمهور بنزرت اللي يسمعنا توا في كل بلاصة ان شاء الله تكونوا حاضرين نهار 8 اوت، تكونوا فما جوائز، فما باش نعطيو شوية معناها جوائز، باش نعطيو السبونسور بتاعنا باش يقوم بالواجب. احضروا تفرجوا اكتشفوا، ولا محلة في الشط راهي العباد الكل تجي تتفرج. اما نحب عباد تجي بالذمه وتفرج يشوفوا اكتشفوا اللعبه اللي قاعده تشرف في تونس وتجيب في تتويت تونس. وبارك الله فيكم.
10: شكرا مره اخرى سي هشام ترابلسي، يعطيك الصحه. تحيه كبيره للجميع، كونوا في المواعيد الناس الكل، مرحبا بالجميع.

0: ماجزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: هش صار هش صار مع هشام هش صار.
2: اهلا وسهلا عصيبه، مرحبا بكم الناس الكل. دونك لي كاسك قلت لي رجعوا يخدموا مال. سلام عليك برشا، ان شاء الله نهارك زين. تحيه كبيره للناس الكل، معكم حتى ل 11 سي هشام باش نسمعوا في هش صار.
1: قبل ما نبدا يعطيك الصحه، يلزمني نرحب بألفه ونقول لها مرحبا ألفه.
2: اهلا بيها في الأوف. احنا
3: اهلا وسهلا، مرحبا بيك وتحيه لكل أوفياء ذات اكسجين افام. ايش صار؟ ايش عنا اليوم؟
1: اللي صار يا ألفه انه البو عبد الرحمن كان عنده 3 صغار، محمود وعلي وياسين الصغير. اي نهار سي عبد الرحمن قوى عليه المرض وحس بقرب ساعته، عيط لاولاده وحكى معاهم ونصحهم، وفي اخر كلامه قال لهما: أنا ماني طالب منكم شيء إلا حاجة واحدة، إذا ربي خذا أمانته ما تخليونيش، ما تخليوش الورث اللي خليتهولكم يهدم المحبة اللي قعدت سنين نزرع فيها بيناتكم. حبوا بعضكم وما يقدرش أي واحد فيكم بالآخر، لأنه حتى شيء في هالدنيا ما يسوى إنكم تخسروا بعضكم على خاطره. مات البو وتعدت أيامات الحزن، ونهار جاء محمود الخو الكبير لخوتو علي وياسين وجاب لهم برشا اوراق وخلاهم يصحوا عليهم على اساس انهم اوراق الميراث نتاع ابوهم يلزمهم يصحوا باش ينجم يصبهم في القباضه، باش كل واحد يتحصل على بايو. وبعد ما وفات الاجراءات الكل اكتشف علي وريان انهم ضحايا تحي الخوهم الكبير اللي خلاهم يصحوا على تنازل على ورث ابوهم، ومهما عملوا ما هم باش يتبادل حد شيء، لانه كانوا مغفلين وقت صحوا لخوهم، ومعلوم ان القانون لا يحمي المغفلين. والحقيقة هما ما كانوش مغفلين، ما تعاملوا بثقة مع اخوهم الكبير اللي المفروض يكون في مقام بوهم لكنه غدرهم. واذا كانت غدرة الغريب توجع مرة، فانه غدرة القريب توجع 1000 مرة. والجرحة ما يبراش وتتعدى ليامات، ويموت محمود من غير ما يتمتع بالورث اللي فكوا لخوته. وإذا كان علي وياسين مشكاوش بخوهم كي غدرهم، لكن أولاد محمود شعلت بينهم النار كي مات بوهم على الورث اللي خلاه، كثرة المشاكل بيناتهم وفضايحهم خرجت للشارع وولاو منعوتين بالصبع، والعرك والخصام تاعهم وصل للشرطة وللمحاكم، وكل واحد يقول هذا حقي. ووقفت الحكاية غادي، وانتم تعرفوا إجراءات المحاكم ساعات تاخذ بالسنين، والورث وقف، لن تفع به البو لولاده. زعم علاش نخليكم انتو بتجاوبوا، اما الاخوة علي وياسين فكانت وجعتهم مش في خسارة حقهم في الورث بوهم، اما من ظلم خوهم ليهم اللي سرق منهم الثقة في اقرب الناس ليهم وقطع صلة الرحم وخلى جرح صعيب برشا يبرى. وهذا يفكرني بيت شعر قالوا شاعر الجاهلي طرف ابن العبد: وظلم ذوي القربة اشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. تحياتي
2: يا سي هشام. دونك ظلم ذوي القربة في حتى في القرآن، احنا نعرفوا ان منها القرآن الكريم عن الظلم بجميع انواعه، واكد بشدة على حفظ حقوق الاقارب وذوي القربة، محذرا من اكل الحقوق وايذائهم. واحنا اكل الحقوق خاصة المالية، اذا كنت فما كما كنت تحكي سيتك سي هشام أمور مالية تشتت العائلة، لا عاد الخو يعرف خوه ولا عاد الأخت تعرف خوها، ولا عاد نحكيو على خوات راه
1: نحكيو على خوات
2: خوات هذوما مش عمي وولد ولد عمي و و و
3: موضوع مهم، وهذا اللي قاعدين نراو فيه توا في الفترة هذية. وكما قلت أنت كلمة، معناتها القانون لا يحمي المغفلين، لازمك تكون معناتها واضح وتكون صريح وتكون صادق. وكلمة الأب اللي كان قالها قبل ما يتوفى قال: نحبكم ملمومين، ما تغدروش بعضكم وتحافظوا على صلة الرحم بنت بعضكم. لكن ديما يقولوا فما عظمة حارمة في كل بلاصة، معناتها ماذا بينا نراعيو بعضنا ونتفكروا لي شيء ما يدوم راهو حتى شيء ما تعرفش معناتها سهم لحظه. البارح نسمع في الشيخ الامام حافظ غرس الله كيف يأبن في الفقيد الشاب اللي توفى بسحقه كهربائيه، ان شاء الله بعدها هو يكون حاضر معنا يتحدث عليه اكثر. قال معناتها اغتنموا اللي موجود تويكا واصلحوا من احوالكم وراعيوا ربي في بعضكم، الدنيا ثانيه سهم رمشه عين معناتها ما فيها حد شيء، وباللي باش تكنز باش تكنز باش تسرق باش تخبي كما قلت انت السيد توفى وما
1: فك الخيل وما ربحوا حد شيء وخلاه
3: الخيلك خبالك
1: ما ينسحب.
2: والله ذكرتني زيدة ذكرتني معناتها باللي صار لي سنين مع بنتي وقت اللي سنة خمسة، فما نصيحة أب محفوظات نتفكرها زيدة كيفاش البو وقت اللي رقد وقت اللي على فراش الموت وما نستحضرش الأبيات، ما هذا المعنى أنه هو على فراش الموت وليدو ثمانية يسمعوا فيه وعطاهم معناتها جنخ صندوق خزنة باش يكسروه ما نجموش كل واحد فيهم، قالوا أعطاهم كل واحد أعطاه صندوق وقالوا اللي كسروا إن ذاك نصيبه. يا أخي ما نجموش كل واحد وحدهم، نجموا الكل مع بعضهم
1: ثمانية
2: كيتلموا مع بعضهم إنه الأخوة يلزمهم يكونوا متحدين ويلزم ما يفرقهمش المال والورث وغيره. أما شكون اللي يسمع كسي شام سمعنا
3: يلزم
1: وقسنا هو الإشكال اللي حبيت نطرحه ربما هنا هي إنه في الدنيا هذه ممكن نعيش الظلم، ممكن نعيش الغدر، ممكن نعيش السرقة نستخدفنا، ممكن نستاهل ويتقال علينا مغفلين وقت اللي نتعامل برشة ثقة مع ناس أغراب، لكن وقت اللي تتعامل مع الخو أو مع الأخت طبيعي جدا أنك تكون مغفل، لكن بالمعنى الإيجابي هو بمعنى الثقة اللي تعطيها الخوك وتعطيها لأختك وتعطيها الأقرب العمك وتعطيها الخالك. ما نجمش أنا أخذ مخي ونشك في خويا، ما نجمش أخذ مخي ونشك في أختي في عمي في خالي، لا نتعامل معاه بالثقة. الثقة هذيك ربما في وقتنا الحالي في بعض المعاملات صارت غفلة لا يحمينا القانون منها، وعلى هذاك قلنا نحن إذا البراني يغدرك أو يذرك أو يعمل معك شيء دوني في النهاية ما هو إلا براني، لكن اللي يوجع برشا ويخلي الجرح عميق برشا وربما ما يبرش بسهولة كي تجي

0: كافر أو من بين الكفار اللي آذوا الرسول برشا برشا برشا، ولكن يختلف عن الكفار الاخرين انه عم الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
0: دونك إذايته هو للرسول تختلف. ابو جهل كما نقولوا نحن بلغتنا اليوم براني ما نعرفوش، أمية بن خلف كيف كيف، لكن ان انه العم يسيء الى ابن اخيه فروا إذايتها كبيرة برشا وجرحها وربما ما يبراش بسهولة.
2: نعم،
1: فما ملاحظة
2: فاصل إشاري،
1: أصعب ما يفعله الغادر هو أن يعرف أين يؤلمك. وبرشا غدارين موجودين، برشا غدارين موجودين، وبرشا خونة متاع مجالس. معناتها كي تحكي انت حكايه، معناتها راهو الغدر في مختلف تجلياته،
0: صحيح، والصور مختلفه.
1: واحد ديما يقول هكا ربي فوق الناس الكل، والغدر راهو مؤلم في مختلف التجليات نتاعو. شكرا لك.
2: اكيد يعطيك الصحه الفا، ميرسي بوكو، تحيه كبيره ليكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا. المشوار متواصل، راجعين.
3: هش صار هش صار مع هشام، هش صار.
4: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
5: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
6: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
7: حير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين، مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
8: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جان؟
9: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته لرامانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رما نوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي. وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح

الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولان 29 375 850.

0: من بنزرت، من أرض الجلال، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير، احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق.
1: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين
4: دنيا ودين
0: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرسلة.
4: دنيا ودين
0: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرسلة. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك نادية.
0: مرحبا.
5: مرحبا بكافة المستمعين والمستمعات، وجمعة طيبة إن شاء الله، وجمعة مباركة للجميع إن شاء الله.
0: جمعة مباركة للجميع. موضوعنا اليوم شيخ؟
5: والله اليوم اخترنا باش نتحدث فيما يعني كلمة عودت برشا برشا، خاصة ليامات الأخرى في ظل الصعوبات اللي قاعد يتعرض لها الناس اليوم من قطاع الماء والكهرباء والظروف الصعيبة والضغط النفسي اللي قاعد يتحملوه الناس اليوم، هي تحمل المسؤولية في الإسلام. طبعا الناس كل تتحدث على مسؤولية شكون مسؤولية شكون، نحب ننبه نقول أنه الدين كان راه دين مسؤولية بالأساس، تحمل المسؤولية صعيب من أخطر الأمور اللي ينجم يتحاسب عليها الإنسان. تعرف أن ربي عز وجل في سورة الأحزاب يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني ربي سبحانه وتعالى تحدث لنا على المسؤولية بصفة الأمانة، الأمانة اللي هي المعنى متاحة لحقيقة واسعة، فيها التكاليف الشرعية اللي أمرنا بها ربي سبحانه وتعالى، وفيها الأمانة متاع المسؤول. أي إنسان يتحمل مسؤولية في أي موقع كان، سواء في عائلته وإلا مسؤولية في خدمته في مصنع في إدارة في شركة في وزارة في رئاسة في أي مكان كان مسؤول، لابد أن المسؤولية هذيك أمانة وبش يتحاسب عليها قدام ربي سبحانه وتعالى. المحاسبة ليس في الدنيا فقط، وإنما حتى يوم القيامة. ربي سبحانه وتعالى حتى الأنبياء والمرسلين اللي كلفهم ربي بمسؤولية الدعوة وبمسؤولية البلاء وبمسؤولية نشر الوحي اللي خذوه من عند ربي سبحانه وتعالى، الناس كل بيشتخف قدام ربي سبحانه وتعالى ويكونوا سواسية ويسألون. تعرف ربي عز وجل شنو قال؟ قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يعني ربي عز وجل حتى الملائكة بيش يسألهم، ربي ينادي يوم القيامة على سيدنا جبريل يقول له يا جبريل هل بلغت يا جبريل ما كلفت به من وحي؟ يقول له يقف سيد جبريل بيدي ربي سبحانه وتعالى ويقول له يا ربي قد بلغت. فيقول ما يشهد عليك؟ شكون يشهد عليك اللي انت بلغت؟ يشهد عليه الانبياء. فربي سبحانه وتعالى يسأل الانبياء الكل يقول لكم هل بلغكم جبريل يعني الوحي، وهل بلغكم جبريل الرسالة؟ يقولوا نعم يا ربي بلغنا. فربي سبحانه وتعالى يسأل الأمم هل بلغكم الأنبياء، ويبدأ يسأل فيهم واحد واحد. يعني هنا نعطي مثال حتى متى سيدنا نوح اللي القوم متاعهم كفروا بيه وما أمنوش بيه، فوقت اللي يسأل ربي عز وجل قوم سيدنا نوح يقول لهم لما بلغنا وما رأيناه وما عرفناه، فيقول من يشهد عليك يا نوح؟ يقول يشهد علي محمد وأمته. ولذلك ربي عز وجل يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني حتى سيدنا نوح يمنع من هذا السؤال بشهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم
5: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ربي عز وجل الأمانة هذه أمانة صعيبة مرشا. أي واحد يتحمل مسؤولية في أي مكان في شركة اليوم، المعاناة متاع الناس في قصان الماء وقصان الضوء وكذا، يشوفوا في برشا نموذجات برشا تهرب من المسؤولية، كل واحد يلقي في المسؤولية الآخر. نقول واحنا حتى كان الإنسان منع في الدنيا ولقى تبريرات ولقى كيفاش يلقي المسؤولية على العاتق نتاع غيره. برشا ناس لازم تمشي كبش فداء في ظل هالأزمات هذه في ظل الصعوبات هذه. أكل بلغة أخترسي وضرب. أكل ينجم الإنسان يحمل مسؤولية ويظلم بها ناس باش هو يمنع. لكن هذه محكمة الدنيا ينجم يمنع منها، لكن قدام ربي سبحانه وتعالى مستحيل ينجم الإنسان يغالط، مستحيل الإنسان يهرب من مسؤولية قدام ربي. سيدنا أبو ذر زي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني كلفني يا رسول الله، يعني ولني أمرا، يعني أعطيني مسؤولية من المسؤوليات، خنمشي ولي على على على على على ولاية من ولايات المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عرف رجل تقي ورجل ضعيف ورجل ماهوش متأكد المسؤولية الكبيرة هذيك. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده طبعا الفطانة، وكانت عنده النظرة اللي يعرف كيفاش يولي الأمور وكيفاش يحمل المسؤوليات. قالوا يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، أنت رجل ضعيف، كما يقول أنت رجل رباني ورجل تخاف ربي ورجل تقي، والأمانة هذه والمسؤولية هذه هي أمانة في الدنيا وعند الله عز وجل يوم القيامة تكون خزي عليك وندامة. تقول يا ليتني ما تحملت المسؤولية هذه. فبالتالي يعني ربي سبحانه وتعالى يعني ينجم يوليك أمر، ينجم يعطيك مسؤولية، يعطيك منصب، يعطيك حاجة اللي بتكون كبيرة وجاهة بين الناس، مش يقولوا في فلان وكذا. ولكن يحتاط الإنسان إذا كان ميأديهاش بحقها وما يخافش ربي سبحانه وتعالى فيها. وما تعرف كما الصدقة الجارية، كما الصدقة الجارية وكما السيئة الجارية، ينجم الإنسان خاطر كلنا مش نتعديه، والمناصب راهي توفى ولو دامت لغيرك، ما قالت لك أي مسؤول في أي قطاع من الكبير للصغير، نجمين تقضي قضياتك من خلالك المسؤولية هذيك، ويعطيوك في فلان، يعطيوك الإمكانيات، يعطيوك الامتيازات الكل، تنجم تكون عندك وجاهة وكذا. ولكن كل نعمة يعطيك كما ربي سبحانه وتعالى، قد ما يعطيك النعم في الدنيا هذه قد ما يقوى عليك الحساب يوم القيامة. فلذلك الإنسان أول حاجة يشكر ربي سبحانه وتعالى وما ينساش فضل ربي سبحانه وتعالى عليه اللي أعطاه الأمانة هذيك وأعطاه المسؤولية هذيك وفضله على كثير من الناس. برشا ناس قد نجم تكون أنفك أكثر منك فكل الخطة هذيك، برشا ناس أعلم منك، برشا ناس، ولكن ربي سبحانه وتعالى اختارك مش تخلي الرحمة في جرتك. نجم يقول الله يرحم والدي المسؤول الفلاني، الله يرحم والدي أكل عرف الفلاني، الله يرحم والدي فلان، وقت اللي شدنا، وقت اللي كان عرفنا، وقت اللي كان مسؤول عليها كنا لباس والحمد لله رب العالمين. أما توا تنزرنا وتوا مخافش ربي فينا وتقلقنا وتعذبنا والضوء قص علينا والنفس علينا ولينا معناتها نعيشوا في عصور معناتها كأن عشرات السنين وتونس معك للأسف. يعني ما عرفناش الفترة هذه يعني قبل ما صعدش من قطاع متاع الماء ولا كان طيرا من قطاع متاع الضوء كان يكون مؤقت ونصبر عليه ونتعديه. أما الأمر استفحل، الأمر صعب برشا، الناس قلقة، الناس ما عادش نجم تتحمل. ولذلك أي إنسان مهما كان من اشتوى بطبيعة لنا في موقف محاسبة احنا، ولكن أي إنسان كان منه تقصير، أي إنسان كان منه غش، كان ينجم يعمل حاجة باهية وما عملهاش. فإذا كان يعني الإنسان منع في الدنيا هذه من المحاسبة راهو مش مش يمنع يعني يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. مفهماش وذكر برشا حاجات باش يتسأل منها الإنسان، وربي سبحانه وتعالى قال ولا تسألن يومئذ عن النعيم. فلذلك في المسؤولية يعني معها سؤال والمسؤولية معها محاسبة. سيدنا عمر بن الخطاب يعني كان يقول لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريقة. يا عمر يخاف
6: ورش.
5: يعني وكانوا برشة طلب صالح ما يتحملوش المسؤولية لثقل هذه المسؤولية ويعرفوا أن المحاسبة متاحة سعيبة.
6: ورش شيخ
5: ربي يهدينا وربي يصحانا إن شاء الله ربي يحفظ تونس ويحفظ البلاد ويحفظ العباد، وإن شاء الله يا ربي يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا. وصلى الله وسلم وبارك
6: على
5: سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
6: صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله مرام الهذلي. تسموها في المواد الإخبارية للتسعة ونص.
4: دنيا ودين.
1: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرس الله.
4: دنيا ودين.
0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. أنفولاين 98 118 232،
0: وإلى كلمونا على 98 118 231.
8: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة. بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
9: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائله ولا اصحاب، وحاير في بلا وحاير في دباره، مزرعه القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جوده وارفق الاسعار، من فري باني وحتى اي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوبي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبدي بو جدد. وعنا زادا لارج شوا في الجام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
10: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
11: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
10: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
11: اما ديما نحتار شنو ناخو.
10: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
11: اكرون سولير ب 19900؟
10: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
11: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
10: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
12: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
13: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
14: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
15: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
14: على www.radiooxygen.ti.
15: على www.radiooxygen.ti.
16: أكسجين فام.
17: أكسجين فام بالصوت العالي.
16: بالصوت العالي.
18: أخبار أكسجين فام.
19: الموعد الخبير على موجات أكسجين فام. مرحبا. جهويا جدا بعد ظهر يوم أمس حريق في أحد الأراضي الفلاحية بدوار المضنية في منطقة فروة التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية.
16: حيث أتت النيران على مساحة مقدرة بحوالي 1 هكتار من بقايا الحصيدة، إضافة إلى مجموعة من الأشجار الشوكية الموجودة على حافة الطريق الوطني عدد 11 وأيضا على حافة خط السكة الحديدية رقم 1. وقد تدخلت وحدة الحماية المدنية وقامت بالسيطرة على الحريق وإطفائه في وقت وجيز حسب مراسلة أيمن المحفوظ. تم نقل عيادة الصحة الإنجابية بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة إلى مركز الصحة الأساسية بحي النجاح منزل بورقيبة، وذلك منذ اليوم 22 جويلية 2026، وذلك بالاتفاق مع الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت وإدارة المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، حسب ما أفدنا به الدكتور محسن البوبكري المندوب الجهوي لديوان الأسرة والعمران البشري ببنزرت، وذلك تماشيا مع توجيهات سلطة الإشراف في تنسيق وتوحيد الخدمات ذات التوجه المشترك وحسن استغلال الموارد البشرية المتوفرة بالجهة، وذلك لمزيد تقريب الخدمات الصحية وضمان المردودية واستمرارية تقديم الخدمات الطبية المنظمة. وعلى الصعيد الوطني، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد أن قطاع التكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية جوهرية تتطلب مراجعة جذرية وإصلاحات متواصلة بهدف تجديد البرامج والمقاربات البيداغوجية حتى يطلع بدوره التعديلي لسوق الشغل، وذلك خلال إشرافه يوم الأربعاء على جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم تنفيذ مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وخصصت الجلسة التي حضرها رئيس المشروع العروس الوصليتي وممثلون عن عدد من الهياكل الألمانية لعرض مشروع يهدف إلى التجديد والابتكار في قطاع التكوين المهني وفق مقاربة تشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص، ويستهدف 7 مراكز تكوين مهني راجعة بالنظر إلى وكالة تونسية للتكوين المهني ومركزين تابعين لوكالة التكوين في مهن السياحة. حيث تم الاتفاق في ختام الجلسة على فتح المجال لأبناء القطاع لتقديم مقترحات وأفكار مشاريع مبتكرة في مجال التكوين المهني على أن تكون منسجمة مع توجهات المخطط الخماسي 2026-2030 مع التركيز على مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والإدماج الاجتماعي. كما تم الاتفاق على وضع برنامج لمرافقة وتأطير أصحاب المقترحات وتكوين لجنة عمل فنية للغرض والإعلان عن المشاريع والأفكار المتوجة والقابلة للتنفيذ قبل موفاة السنة الحالية. تدخلت وحدة من الجيش الوطني لتوفير مياه الشرب للمواطنين في المناطق النائية التي شهدت انقطاعات للمياه لفترات طويلة في مختلف أنحاء الجمهورية يوم أمس، وتم توفير صهاريج مياه لتزويد المتساكنين بمختلف جهات البلاد بحاجيتهم من المياه في ظل موجة الحر المتواصلة لمدة نهزت الأسبوعين. نبه البريد التونسي مساء أمس حرفائه من حاملي بطاقة الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية إلى أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعملية تصيد وقرصنة، وأوضح في تحذير على صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي إن البريد التونسي لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. وكان البريد التونسي قد أصدر في فبراير الماضي تحذيرا مماثلا لحرفائه من حاملي بطاقة الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من القرصنة. وفي أبرز أخبار العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن طهران ستحمل أي دولة تشارك أو تعاون أو تساند الولايات المتحدة مسؤولية في الضربات عليها، مؤكدا احتفاظ بلاده بحق الرد. وأضاف خلال كلمة ألقاها في قزاقستان أثناء اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون أي مشاركة أو تعاون أو مساندة في ارتكاب عمل عدواني ضد إيران، ستترتب عليها مسؤولية دولية للأطراف المعنية، مضيفا أن إيران تحتفظ بحق اتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن النفس. وفي عودة للشأن الوطني، لمحة للتوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. تنخفض اليوم درجة الحرارة بشكل طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 35 و 41 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. وبالنسبة للطقس عامة سيكون صافي إلى قليل السحب، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. وبالنسبة للرياح ستكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، ومعتدلة لبقية المناطق. أما البحر سيكون عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. نهاية المعاد الأخبارية، متولكم مرام الهلهي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور في الأمان. أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: جلاسيتا ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
4: اصنيعي وتبع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين، توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدي جوب كورنيغ طول دو ريفاتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
6: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبر ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني ابد سوبر ديستريغو سيارتك في ايادي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقوك وبنصيحة لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل، انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
8: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقاو عني زادة برشا فاريتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: العسل شنو هذا؟ كيت هذا او هادي شهدا من فوق؟
10: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة سوق العسل، تلقاو تشكيلة كبيرة من اجود انواع العسل الطبيعي، جودة بنة وثيقة من عند اهل الاختصاص. اذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصة، العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قبالة قهوة المدينة.
11: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيراما نوجين؟
12: خاطر النجاح اعطاه حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمان وجان. أكبر نجاح مشرق ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمان وجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها

0: أصدقائي المستمعين، أنا حبيب جغام، نحب نقول لكم ونعبر لكم على فرحتي وسعادتي بزيارتي لإذاعة أكسجين أف أم، وأنا نحب برشا الإذاعات، وين نسافر وين نمشي نمشي للإذاعات، لأني مستمع ملي أنا صغير للإذاعات سواء كانت تونسية أو عربية. حبيت هذا العمل اللي تقدمه أكسجين أف أم باعتبارها إذاعة تجتهد في أنها تكون قريبة من المستمعين وقريبة خاصة من أهلنا في جهة الشمال، ونسعى بطبيعة مع بعضنا أنها تكون قريبة إلى قلوبنا، وإن شاء الله تحقق مزيد من النجاح وتنتشر أكثر وتغطي كامل أنحاء الجمهورية. فإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل العاملين في إذاعة أكسجين أف أم، وإلى اللقاء. حبيب جغام،
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

تعرف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: نهارك زين مع ناديه الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 لل 11
1: افار ديور في احسن افار
2: احسن افار
1: ملا افار.
2: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة للجميع، احسن افار مريومة. اهلا وسهلا، مرحبا.
3: صباح الخير ناديه، صباح الورد والياسمين.
2: مرحبا، شنحوالك؟
3: الحمد لله، والله الحمد لله
2: الحمد لله. دونك عطينا لفريت بالنسبة لليوم يا مريومة.
3: ايه اليوم عنا للبيع، هذي ابارتمون في الطابق الارضي، المساحة متاعه 55 متر مربع. هذي موجود في جردونة قسم جميع المرافق، فيه اس بلوس زيرو، وسومو الابارتمون هذي 80 مليون نيغوسياب. هذه فرصة إذا كان حد يحب ياخذه ويكريه للطلبة، دونك هذايا ينجح على الأخر. ونعرف اللي كراء للطلبة يقعد على طول العام، فما اللي عادي استجيت مثلا في ديسمبر وسبتمبر، وفما اللي يقرأ زيد على طول العام، دونك هذايا بونافير واحد لازم يخمم فيه شوية.
2: واضح،
3: فوق إنه الصوم 80 مليون بشهادة ملكية فردية.
2: واضح، بيه
3: بيه. كيف كيف عنا دار للبيع، هذايا موجودة في منزل جميل، المساحة متاعها 119 متر مربع، فيها صالة، زوز بيوت نوم، كوجينة، بيت حمام، منشر، فما منشر قدام الدار ومنشر وراء الدار، وسومها هذية 160 مليون وقابل للنقاش، وفيها شهادة ملكية فردية. يصدق اللي يحب يجينا للبيغو بتاعنا يطلع على الدوسي جوريديك، وبعد يمشي يشوف لابارتمون وبيان الأرض اللي يحب يشريها على عين المكان. وبيان يكلمنا على 93-175-458 55
2: 499 878 هذوما موجودين 24 24 على الواتساب. مرحبا بالناس الكل، نقولوا لهم في اجانس اكسبريس نورا بيزار تاي مريوم.
3: اي وبخلاف هذيا عندنا زادا كيف كيف الكري للصيف، اللي حبي يصيف بحضينا مرحبا، اللي حب على بارتمون كيما اللي حب على فيلا كيما حب على فيلا بالبيسين. دونك اللي حبي ريزيرفي من توا الاوت مرحبا بيه، اللي تخلي في المتناول نتاع الناس الكل. كيف كيف كلامنا على 72-435-3 واللي بشيخوا أبارتمون وإلا بشيخوا فيلا ومعها الكرهبة، دونك بش يكون السوم نتاعو سبيسيال. كيف كيف عنا كرهب للكري، دونك مرحبا بالناس الكل، وإن شاء الله تصيفوا في بنزرت وبنفرحوا الناس الكل بسيط هذية مع بعض.
2: واضح، ميرسي بوكو مريومة، يعطيك الصحة، طريق سلامة للجميع، تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات. نرجع لكم في دورة المرشي اليوم من الويتا.
4: أهالينا في بنزرت، وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98-118-232 98-118-231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
5: الشيب ماني

0: الشمامي في بنزرة. جماهير رواد مسرح الهواء الطلق ببنزرة على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشمامي. الشمامي الشمامي يوم الأحد 26 جويلية 2026 بداية من العاشرة ليلة.
1: انتي دري وانتي دوا يلي قلبي.
0: تباع التذاكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزر قاعة الفطناسي وعلى موقع تذكرتي بروتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جوني سيتي ليلا وأكسجين أفام.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم. الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
3: الكونفور تبدا من اول لحظه في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار معانا التجربه مش مجرد كرهبه، هي راحه ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم عرض بنزرت تغني الجمعة 24 جويلية 2026. أسعار التذاكر 15 دينار و 30 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي بلانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جوني سيتي ليلا و أكسجين أفام.

0: إن هارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها من وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوع ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
2: مرحبا بكم الناس الكل في دورة المرشي، حاضر معنا زميل أيمن المحفوظي من الويتا. أيمن أهلا وسهلا، مرحبا.
3: صباح النور نادية، أهلا وسهلا بيك، تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة أكسجين
2: الثانية. مرحبا، شنحوالك أيمن؟
3: الحمد لله بخير والحمد لله.
2: الحمد لله تخي تخي بيان. دونك باش نسمعوا الأسعار في الويتا اليوم، إذا كنت تحب تعطينا فكرة عن الأجواء تفضل. مرحبا
3: بالفعل نادية. بون بالنسبة للطقس مزيان، يعني طقس متنسم، يعني ثم الهواء ثم الهواء ثم ثم الرياح، يعني كي تقارنوا بالأيامات الفارطة بالحق تعبت ياسر
2: ثم نسمة
3: للارتفاع الرهيب في درجة الحرارة. اليوم طاحت الحرارة وثم الهواء بالحق، تحس العباد متفردة هاكا تزامن مع السوق الأسبوعية.
2: اي اسمع، هو من بين التدوينات انت تعرف تونسي راه ورغم الأزمات يقعد فيه الجانب الظاهر المحليه التونسي على مواقع التواصل الاجتماعي من بين لي بوبليكاسيون. قريت الارصاد الجويه موجه بارده يومي السبت والاحد قادمه من اوروبا، الواحد قريب يطلع يستناها على الحدود. جوستمون احنا قاعدين نستناو في موجه اسمها موجه برد، يعني خايفين نستبردوا من 49 تيحوا لل 40 و39 و38. احنا نقولوا ان شاء الله ربي يعطينا على قد جهودنا وربي يحمي تونس.
3: بالفعل نادية تقص كما قلت شخون، يعني شخون هي سكان الأسبوع الفارق، ناس تعبت برشا بالحق، يعني حتى الخدامة تعبوا والناس كلها تعبت. تعرف انت فما ناس تخدم متعرضة للشمس وتخدم البرة بالحق تعبت، فما ناس تخدم في القطاع الفلاحي ومع الأزمة اللي صارت مؤخرا نتاع الكهرباء، يعني زادت الطين بالحق. ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف، وان شاء الله ربي يحفظ بلادنا يا نادية. بالنسبة للسوق يعني خلينا الحق، السوق اليوم ناقص في الحركه وناقص في البيع، يعني مقارنه بالاسابيع الفارطه هي كل هو فيه كل شيء موجود وكل شيء متوفر، لكن ثم نقص يعني سجلناها اليوم. من عرش تحس انه حتى الماديات تاع العباد صعيبه، يعني تعب شويه مادياتها، يعني السلع موجوده وناس تعب تكون يتفرج ويروح ما يقدرش، بالرغم اللي الاسعار راهي ماهيش يعني غاليه برشا برسك مويه كيما الاسبوع الفارط.
2: هيك نبداو بالخضره.
3: الفلفل اللي يبدا سوم اليوم من 1500 و2000 هذا المسكي والفار، بالنسبه للفلفل الحلو تلقاه 2400 و2500 للكيلو، الطماطم بين 700 ودينار للكيلو، البصل فما 800 الكيلو وفما بدينار زاد كيلو ويوصل 1500 كيلو بصل. بالنسبه للبطاطا يبدا سوم من 1500 فما 2000 وتوصل ل 2400 كيلو بطاطا البيعيه، الفقوس بين 1500 و2000 للكيلو، القرع الاخضر 1500 للكيلو، البتنجان 1500 للكيلو، اللوتي 2000 للكعبه، السرق والمعدنوس يعني تسجل ارقام خياليه اليوم كالعاده 700 و800 للربطه وتوصل الى حدود الربطه دينار دينار، يعني ربطه سرق ومعدنوس. بالنسبه للكرافس 700 للربطه، القرع الاحمر بين دينار و500 البرج، القناويه 100 جرام 700 هذه الخينه، وبالنسبه للجيده 500 100 جرام قناويه، النعناع 500 للربطه.

0: 3000 كيلو هذه الخضره لن تكون الغله الناديه. الغله فما التصريح بين 2500 و3000 كيلو. بالنسبه للخوخ موجود فما يعني كاليتي ماهيش خارق العاده بين دينار و2000 كيلو. اما الخوخ الباهي تبقى ب 3800 للكيلو. بالنسبه للعنب فما 3500 غير المتوسط، اما الباهي تبقى ب 6500 كيلو عنب. الدلاع فما 900 للكيلو وفما الكعبه ب 5000. البطيخ هو اللي سجلنا نقص فادح في البطيخ يعني مقارنه بالاسابيع الفارطه، يعني تبقى برشا باعه تاع بطيخ يبيعوا حتى بالكعبه. اليوم فما باهي وحيد يبيع فيه بالكيلو ب 1500 كيلو بطيخ. هذه هي بالنسبه للغله. ننتقلوا الى الاسماك، زيت حاجه قليله. فما سردينه جيده ب 1400 كيلو، وفما الشلبه جيده ب 4000 الكيلو، وفما الشفرات 9000 الكيلو، وفما الماكرو 15 دينار و800 للكيلو. هذو هما اربع انواع اسماك اللي موجودين. نختموا باللحوم البيضاء. فرج السوق موجود اليوم، موجود بكثره وما فماش برشا اقبال عليه يعني مقارنه بالاسابيع الفارطه. فما جيد صغير بالكل ب 7000 الكعبه، المتوسط تلقاه بين 13 دينار و500 و13 دينار، والباهي الكبير تلقاه ب 20 دينار للفروج. يعني كي نقولوا 20 دينار يعتبر رقم قياسي اليوم في سوق الواتا. نظرا لانه فماش اقبال طاح ل 18 دينار يعني ابارتير من الدفعه نتاع الاقباح.
1: واضح للدجاج توا
0: جوستومون. بالنسبه للدجاج في المحلات راهو فماش يعني سواء الدجاج حي ولا دجاج مذبوح موجود. كان جوست اسكالوب 18 دينار و200 وخويز داند ب 10 دينارات في يعني هذه هي الاجواء اليوم. لازم تكون سوق استثنائي اليوم في سوق اسبوعي الواتع. ان شاء الله يعني ابارتير من الاسابيع القادمه يكون خير ويرجع للتوازن نتاعه كما العاده يا نادي.
1: واضح، شكرا لك، يعطيك صحة أيمن. تحية كبيرة للجميع. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: Natio
1: برر تسيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
0: ناتيو برر ناتيو برر
1: ناتيلي بالطبيعة خير
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
3: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك ملا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت ملا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كهان تونيس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق LMB سولار كامباني تنور لك حياتك
4: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على

0: 24 428 781 983 72 419 152 52 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
3: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
4: راديو أكسجين اف ام.

0: القرقاوي كانت البلد الأمين بنزرت. عمرة المولد النبوي الشريف أقرب لكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كمان نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: حتى كي كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أودغام. بن سالم رنتالكار، تحب تجري كهرباء بالنهار، بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتالكار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتالكار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: الكونفور تبدا من اول لحظه في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار، معنا التجربه مش مجرد كرهبة، هي راحه، ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل، نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: خير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج ومعاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
4: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جان؟
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رمانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جان طالن فتح رمانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

0: عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي. تحبك
1: اكسجين افهم في كامل انحاء العالم.
2: اكسجين افهم في كامل انحاء العالم
1: على www.radiooxygen.tr
2: على www.radiooxygen.tr.
3: أكسجين FM.
4: أكسجين FM بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أخبار أكسجين FM.
6: المعاد الأخباري على موجات أكسجين FM. مرحبا. جهويا ينظم ديوان تونسيين بالخارج الندوة الإقليمية الأولى للاستثمار لولايات بنزرت باجا جندوبة والكاف، وذلك يوم الثلاثاء 4 أوت القادم بأحد الفضاءات السياحية بمدينة بنزرت. وتخصص هذه الندوة للتعريف بفرص الاستثمار وموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج حسب متابعة فؤاد محمد. جدة يوم أمس حريق في إحدى الأراضي الفلاحية بدوار المضنية في منطقة فروة تابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية، حيث أتت النيران على مساحة مقدرة بحوالي 1 هكتار من بقايا الحصيدة، إضافة إلى مجموعة من الأشجار الشوكية الموجودة على حافة طريق الوطنية عدد 11 وأيضا على حافة خط السكة الحديدية رقم 1. هذا وتدخلت وحدات الحماية المدنية وقامت بالسيطرة على الحريق وإطفائه في وقت وجيز حسب مراسلة أيمن المحفوظي. وعلى الصعيد الوطني، أكد رئيس مجمع الطاقات المتجددة التابع لكونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت صدق بسباس إن الاستثمار في تقنية تخزين الطاقة والبطاريات يشكل ركيزة أساسية لدعم الشبكة الوطنية للكهرباء والغاز، مشددا على أن هذا التوجه لا يعني بأي حال من الأحوال خصوصة القطاع أو الاستغناء عن خدمات الشركة الوطنية. وأكد بسباس في تصريح إعلامي اليوم أن التشريعات الحالية ذات تسمح بتركيب البطاريات المنزلية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات وتسهيلات تجعل هذه التقنيات متوفرة وأقل تكلفة للمواطنين، مشددا على ضرورة الاستئناس بتجربة نجاح برنامج بروسول الخاص باللقطات الشمسية وتعميمها على البطاريات لتصبح في متناول جميع الفئات. كما أكد أن النظام الجديد يعزز كفاءة المنظومة الكلية للكهرباء من خلال تعديل كفة الاستهلاك لتحويل المواطن من مجرد مستهلك كبير عند غياب الشمس إلى عنصر مساهم ينقذ الشبكة عبر ضخ الطاقة المخزنة بالبطاريات في أوقات الذروة، مع تخفيف الحمل على ستاج من خلال حماية الشبكة من الضغط المفاجئ والانقطاعات المتكررة خلال ساعات المساء. هذا ويذكر أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد أعلنت يوم الأربعاء 22 جويلية 2026 أنه بات بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة أي كهربائية المرتبطة بمحاولات هجينة، وذلك في إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجة الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية الوطنية. أكد مدير المحافظة على الغابات بالإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة صاحب بذياف إن موجة الحرائق التي شهدتها البلاد منذ بداية من 10 جويلية الجاري بالتزامن مع الارتفاع القياسي في درجة الحرارة وأسفرت عن التهام أكثر من 4000 هكتار من المساحات الغابية حتى الآن مقارنة بنحو 1700 هكتار خلال السنة الفارطة. ووصف مدير المحافظة على الغابات بالإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة صاحب بن ذياف حريق منطقة تويرف وتكرونة في ولاية الكاف بأنه من أهم وأخطر الحرائق هذا العام، مشيرا إلى أن طبيعة غابة الصنوبر الحلبي سريعة الانتشار الاشتعال عفوا والتضاريس الوعرة صعبت عملية السيطرة عليها وفق تصريح إعلامي اليوم الصباح. كما أكد بن ذياف أن جهود السيطرة على حريق الكاف تتطلب وقتا قد يتجاوز الأسبوع نظرا لوعرة التضاريس وخصائص غابة الصنوبر الحلبي شديد الاشتعال. هذا وأضاف دوليف الامتداد الجغرافي لهذه الغابات نحو ولاية جندوبة والحدود الجزائرية يؤدي في كثير من الأحيان إلى تدخل الحرائق عبر الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أن المنظومات الغابية المتضررة تحتوي على ثروات ذات قيمة اقتصادية عالية مثل النباتات الطبية والعطرية، بالإضافة إلى أن النحل والصنوبر الحلبي وهي موارد تشكل دعامة أساسية لاقتصاد متساكن الغابات وللاقتصاد الوطني ككل. وفي أبرز أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين وصفت حالة 3 منهم بالخطيرة برصاص قوات الاحتلال في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس وعلى مقربة من مستوطنة حفاد جلعاد شمال الضفة الغربية المحتلة. كما أفاد الإعلام العبري بمقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين في هجوم مسلح جدة صباح اليوم الجمعة قرب المستوطنة، وذلك إثر تعرض البلدة الفلسطينية لاعتداءات من قبل مستوطنين، حيث جرت اشتباكات إثر محاولة الفلسطينيين الدفاع عن منازلهم وأراضيهم من اعتداءات المستوطنين المستمرة بغطاء من جيش الاحتلال. وزعم الاحتلال أن الفلسطينيين استطاعوا خلال المواجهات السيطرة على سلاح أحد الحراس واستخدامه في إطلاق النار على الصهاينة، ما أدى إلى وقوع إصابات. كما قام مستوطنون بإطلاق النار على الفلسطينيين في بلدة تل عقب الهجوم. نهاية المواد الإخبارية، منتولكم مرة من هذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على بلاي ستور. في الأمان.
3: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: يخرج من بالي وسلم علي معاك ما بعد رخيص على الغالي يا ما.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
3: جلاسيت ولا مزلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار، أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور، وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس. جلاسي المنفعة
6: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
7: أشني يعني وتبع الضمان؟
8: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
7: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان. اتحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وأمان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غلياج، فيغ بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيغ، توال دو غوفيتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
8: مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
9: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
10: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة أو كبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, يرافقوا وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
11: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرادانت وكتلت بولي، وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، اسكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشي دو بولي مغيني، وزادة تلقوا عنا برجر بولي. وما تنسوش بختيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فخوماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
3: العسل شنو هذا؟ كيت هذا او هاديش هذا من فوق؟
12: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة سوق العسل. تلقاو تشكيلة كبيرة من اجود انواع العسل الطبيعي، جودة بنة وثيقة من عند اهل الاختصاص. إذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصة. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قبالة قهوة المدينة.
13: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رمانو جين؟
14: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان تعلن فتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين، التسجيلات مفتوحة للسنة.

زهرة عمري يا سمرة مدي نورت الليالي كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29 639 266.
2: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معانا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
4: مهرجان بنزرت الدولي يقدم عرض بنزرت تغني. الجمعة 24 جويلية 2026، أسعار التذاكر 15 دينار و 30 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.تي. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا و أوكسيجين أفام. الشاب ماني

الشمامي في بنزرت. جماهير ورواد مسرح الهواء الطلق ببنزرت على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشمامي. الشمامي الشمامي يوم الأحد 26 جويلية 2026 بداية من العاشرة ليلة. يلي قلبي تباع التذاكر في شبابيك شارع لحد بورقيبة ببنزر قاعة الفطناسي وعلى موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تيني سيتي ليلا وأكسجين أفام. تبليسيتي راديو أكسجين.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجيك كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السوقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
6: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.

0: اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين.
1: ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: راديو اكسجين.

0: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كمان نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون؟ هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: الكونفور تبدا من اول لحظه في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار، معنا التجربه مش مجرد كرهبة، هي راحه ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
4: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانوجين طالن فتح رامانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
1: أكسجين فام.
2: أكسجين فام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين فام. المواد الإخبارية على أكسجين فام. مرحبا. جهوية لنظم ديوان التونسيين بالخارج الندوة الإقليمية الأولى للاستثمار لولايات بنزر تباجة جندوبة والكاف، وذلك يوم الثلاثاء 4 أوت القادم بأحد الفضاءات السياحية بمدينة بنزرت. وتخصص هذه الندوة للتعريف بفرص الاستثمار، وهي موجهة للتونسيين المقيمين بالخارج بحسب مراسلة فؤاد المحمدية. يتواصل تدخل فريق مصلحة النظافة ببلدية منزل بورقيبة لتنظيف وإزالة جميع أنواع الفضلات مع كنس وإزالة الأتربة من حواشي الطريق وتنظيف محيط الحاويات الجماعية بشارع الهادي شاكر، وذلك في إطار العناية بالمحيط والمحافظة على جمالية المدينة وتحسين ظروف العيش للمواطنين. وتتواصل تدخلات المصالح البلدية بمختلف الأحياء وفق البرنامج المسطر للنظافة والعناية بالفضاءات العامة. أعلنت شركة تونسية للكهرباء والغاز في بلاغ أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة الممتدة من 11 صباحا إلى الساعة 5 مساء وعلى فترة متقطعة وفق ما تقتضيه وضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وسيشمل القطع كل من سجنان، جومين، المتلين، رأس جبل، منزل عبد الرحمن، العالية، غار الملح، منزل جميل، ماطر، تينجا، أوتيك. هذا وأوضحت الشركة أن عودة التيار ستتم دون سابق إعلام، وأشارت إلى أن القائمة المذكورة ليست نهائية مع إمكانية توسيع نطاق الانقطاعات أو تجاوز الفترة الزمنية المحددة للقطع. تواصل الفرق الميدانية التابعة لبلدية بنزرت تنفيذ الحملات المكثفة لجهر وتنظيف بالوعات تصريف مياه الأمطار بعدد من الأحياء ببنزرت استعدادا لموسم الأمطار وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية خلال الفترة القادمة. على صعيد الوطني، يعقد مجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم 27 جويلية 2026 بداية من الساعة 10 صباحا جلسة عامة تتناول انقطاع الماء والكهرباء بعدد من مدن البلاد التونسية. دوليا، علقت الخطوط الجوية القطرية رحلات الركاب إلى كل من البحرين والكويت وأربيل حتى 31 من جويلية الحالي في ظل التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط. من جهته، أعلن الجيش الإيراني فجر اليوم استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والأردن بمسيرات في ظل تواصل الضربات الأمريكية على أهداف عسكرية داخل إيران. والرئيس الأمريكي استبعد وجود خيارات جيدة في الوقت الراهن سوى الضربات ضد إيران. لمحة الآن عن حالة الطقس، حيث يتميز طقس اليوم الجمعة 24 جويلية بانخفاض طفيف في درجة الحرارة بالشمال والمناطق الساحلية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محلية واستمرار الحرارة المرتفعة والشيلي بالجنوب الغربي. كانت هذه أخبار أكسجين فام، قدمتها لكم إناس صغير. وفي الختام ذكركم قسم الأخبار بإذاعة أكسجين فام باتباع قواعد السلامة المرورية، عدم الإفراط في السرعة، في رعاية الله.
4: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سيروبلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة من نوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل.

0: صفدة وإلى طريق سوس أسقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق LMB سولار كامبني. تنور لك حياتك
1: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 272 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف، وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: مقترحة لنا هذا مقترحة لنا شاور الأمور القانونية قال لي راني كلمت الجامعة قالوا إذا كان وافقت لكيب لادفيرس أنا ما عندناش مشكلة
1: نزور ماتش نصفاقس وجيب جمهورها مش عطيكم فلوس
0: أخي كيجي جمهورها يجيب جمهورها
2: ما يجيش
0: ما يجيش ما يجيش ما يجيش ما يجيش ما يجيش ما يجيش ما
1: يجيش ما يجيش ما يجيش ما يجيش ما اخترت لي لي يحكي وخالد مراد يحكي
0: تلا القضية صار بالتقادم طاحت عنده 20 سنة
2: المهم ما قبلتش
0: حتى ما قدرت العوية ما تجيبش
1: انت لحظة بالله عندي سؤال يعني ما كنتش حاط حتى لحظة حتى 1% هرتا تجمو تربحوا معناتها
0: لا لا لا
1: جملة
0: ليش سامحني سي سي راهي تلعب في كوب دافريك ساعتها العام هذا كاس
1: كوب دافريك تلعب اللي تلعب
0: لا
1: تلعب سيد انت تلعب
0: احنا لعبنا حظوظنا
1: كوب كوب
0: شوف شوف احنا لعبنا حظوظنا حتى ماتش تاع بنزرت تخسر لنا 3 بلاش في الكانز اما ماتش حلو ماتش كلا مازال عبد الرحمن كل شاخت مازال عبد الرحمن كل طلعت عندنا اخر ماتش خلطنا له عام 82 مازال عبد الرحمن خلطت الاسيزيام ضد الشبيبه القيروانيه في حبي حميد المجاهد في مزار عبد الرحمن الى يوم الناس هذا يحكيوا عليه العبيد
1: يعني
0: الماتش هذاك راهو الاوتيام دو فينال
1: ابراهيم مونترونر
0: لا ابراهيم صاحب كريم تويتك صاحب مدرب دونك باش تفهم اللي زوج مدربين هذوما نسيتو مانر انا عملت المسم حمزه كريم تويتي وابراهيم صاحب
1: ما عودها خالد مراد اللي قاعد يحكي توا عودها
0: حط بالله حطه في
1: شيء جابت لك كارتون جابت لك كارتون
0: ماركي فيها كريم تويتي وابراهيم صاحبنا
1: مش لحظه من غير ما تصيح
0: لا لا ماركي محمد تومي مالا غدا لك شاهد على العصر
1: ما تتوترش خلينا نقيدها للتاريخ خالد مراد يصرح نقطتين تفضل شو عملت؟
0: انا صنعت زوز مدربين
1: اللي هم
0: ابراهيم صاحبني وكريم تويتي
1: ابراهيم صاحبني يقرب لي الميكرو يجيب
3: بون صناعة يعني
0: لا مش صناعة
3: مش صناعة يعني لكن هو مازا عبد الرحمن بالطبيعة مازا عبد الرحمن يعني اعطتني فرصة سوى انا حتى كريم كريم زاد كانت له اول يعني
1: لا بكشي كريم يحتج على اللي قالوا خالد خلي احكي على ابراهيم
3: السحباني كريم بكشي يتحكي كريم خليته مع تومي طيب مازا عبد الرحمن مش يحتج
1: تليفون عندك تاش نتكلمنا اخوي كان راضي علي قالوا خالد مراد
3: يعني بتبيعة يعني فضل متاع مازا عبد الرحمن ويعني بتبيعة خالد يعني كان على في الرئاسه وتومي
0: ما سمعكش بالليل التليفون
1: عمرو والله ليه خالد كان في الرئاسه
3: بالطبيعه ليه فضل يعني مازال عبد الرحمن يقعد كبير علي انا ديما نقول يعني مازال عبد الرحمن عباره جمعيتي ما شفت كان الخير يعني وكان تجربه بالنسبه لي انا يعني تجربه باهيه برشا مع ناس يعني بالحق يعني رحمنا يدافين وباهين وتنجم وفماش حتى انترنور خدم في مازال عبد الرحمن وما نجح
1: بالضبط
3: بالحق
1: بالتوفيق ليك برهوم وخالد زاد كيف كيف دونك خلينا نكمل في
2: سفر كامل
1: باش نمشي
0: كيفاش
2: راهي الجمعيه بيت
1: ياك في بلاصتها ومن بعد يطلع بها البيت تقول لي
3: حتى خالد ما كملش
1: في بلاصته في عمل عاب ويا ربي ما طلعهاش غير مرمورة طلعها بعلاقاته واسمه في الكورة
2: مش معقب على على الترجي التونسي
1: اي لحظه خراتيك البرنامج دونك البرنامج اليوم ان شاء الله في احد نزول مدينه تبرقه نزول معروف تعرفوني اسكل دونك سته تاع الشاشه شباب بالكاور اسمه بالكاور هكا ولا بالكور ديري اون توكا التقدم ساقي الدير تحكي محمود قصيعه في مركب عين دراهم الخمسه ونص ترجي مع نجم الخميري بعين دراهم سيف الورتيري على فكره حتى في لي فورم تاع ترجي متغشين من المنافس قال لك علاش ما شفتوش اي فريق يخرج الجزائري ولا حاجه ما يكونش فريق مازال ما عملش ريبريز اليوم فريق عين دراهم يلعب في الدرجه الخامسه ولا في البطوله الجويه في بنزرت غدوة المرسى مع الحزم السعودي الحزم موجود في تبرقة لهنا دونك في احد نزول تبرقة الخمسة نتاع العشية وي العجن كيزف المباراه ونهار الاحد ترجي مع ساقية الدير دونك تحكي من رائد جويرو في مركب عين دراهم التسعة نتاع الصباح وفي النزل نتاع تبرقة الستة اولمبيكا قبو مع الشباب بالوزدات قمة جزائرية زوز في رقف الناسيونال في الجزائر رضا الشويخي يزف المباراه ولهنا بتيتر ترجي ايفيتا بالوزداد ولا يمكن فهم مباراة وصل الأسبوع مع بالوزداد ما نفهموش وانتو كاع من اول زادة حسينا انه الترجي الافريقي ايفيتيو في الاسامي الكبار في المباريات الودية تذكروا الناس كل انه وقت لعبة سيابي مع الاهلي المصري الاهلي كان طلبت السيابي والاسبرانس يا اخي الاسبيرونس ما وفقتش ولا تخذتها ستاد تونيزيا المباراه دونك لعبت الاهلي مع السيابي ومع ستاد تونيزيا شفنا انه الاسبيرونس ايفيتا مواجهه الاهلي رغم اللي الاهلي اول منافس طلبه في تبرقه كوقتها نتذكر طلب ترجي رادي تونس لحظات مع فاصل راجعين البلاتو كالعاده معكم في حديثنا سبور خالد مراد شيكي بلماوش وابراهيم السحباني
4: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان.

0: على رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر، كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بن زرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بن زرت. البلد الأمين بن زرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: الكونفور تبدا من اول لحظه في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار، معنا التجربه مش مجرد كرهبه، هي راحه ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بن زرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بن زرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بن زرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
4: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين، الطريق اللي اختاروه

0: ديفناسبور
1: كوفي ديفناسبور. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا. قبل ما نمشي ونحكي على نادي رادي البنزرتي، شكيب المهاوش معايا في البلاتو، خالد مراد وابراهيم صحباني. شكيب، حبيت تتفاعل على الترجي منذ قليل. قلنا الترجي عنده زوز مباريات ودية، واحدة ضد نجم الخميني بعين دراهم اليوم، وواحدة ضد ساقية الدير نهار لحد ساقية الدير 9 نتاع الصباح. شنو حبيت تقول على الترجي شكيب؟ ولا قلت لي نحب عندي تعليق على الترجي رادي تونسي.
2: أنا قلت لك أنا سيونتيفيكمون راهو كل شيء في الكورة تويكا ولا بلانيفي، راهو مش باراشوتي. أنا يمكن الحاجة البيزار اللي تو والله صدقني أول مرة نسمع معلومة كيما هكا، إنه فريق يلعب ماتش أميكال مع فريق ماهوش عام في التحضيرات نتاعو، يعني بيزار على الأخر. وصدقني يعني الحاجة اللي ماهيش داخلة مخي أنا الإسبيرونس أون برانسيب تو بمدرب أجنبي، يعني
1: ديما علاش ما فهمتش علاش مستغرب؟
2: ليه تستغرب؟
1: حتى المستمعين اللي يسمعوا فيك توا راهم قاعدين يستغربوا منك انت اللي مستغرب.
2: انا نستغرب
1: سي بي انت تلعب ماتشات الاميكال كله ما كيبيت واقفه، راه جورجي تلعب مع منزل جميل وما زاد راح
2: يجيب
1: راس جبل واقف
2: تمن ولا منو بالله؟
1: ماهيش عيب معناتها تبرقع عاملين وتبرقع اكثر من مهم.
2: هي تو ترجي ما عندها مدرب اجنبي، كيفاش اكسبت انه يلعب الفريق؟
1: او عاملين زاد اجنبي واكسبت حتى عاملين اكسبت يلعب مع عين دراهم.
2: احنا تو نتحاور هو تو في العقليه نتاعو يعملها في بلاصه واحده اخرى.
3: عشان تعطيك انا ريجي كامب تو حمزه يعني انت اونترنور شكيب اول ماتش اميكال شنو النيفو اللي
2: اي فما
3: شنو النيفو شنو تحب اقل نيفو
2: اون برانسيب
3: وفي شنو الاقل نيفو تو حتى جمعيه ما رجعت كان جمعيه الا وشكون في ستاج غادي فما حد فما كان جمعيه الباهين
2: نخرج لبرا نمشي نعمل ستاج في تركيا
3: هذيك حاجه اخرى لكن تو انت تو باش يجيبوا انا ريجي كامب باش يقول نحب جمعيه بنيفو تن نيفو
2: مسيلش بيه
3: يقولوا جمعيه ديفيزيون
2: ساي معاك كيك انا نحب نلوج على الحلول هكا ولا لا الاسبيرونس الاستاج نتاعها في لا سيغال في تبرق شويه فلوس ولا برشا فلوس
3: برشا فلوس
2: هكا ولا لا يعني شنو يخول لها باش نجم تعمل استاج في تركيا اللي هي تسمى اقرب وجهه نتاع تحضيرات تويكا في العالم تركيا قريبه
1: هاي يعني فهمت التشكيل اللي جمهور الترجي قاعد ينبر كيفاش صندوق ستاو تلعب مع يونيون برلين واحنا باش نلعبوا مع عين دراهم هو تبناها
2: يعني انت اللي هي والله ليه والله لا نضحك شيء انا
1: اللي هي عاديه شكيب
2: انا نجم نبدل نعمل ثلاثه جمعات في المركب الحديقه هكا ولا لا نعمل ثلاثه جمعات بريباراسيون بريباراتور يخدم بريباراتور مونتال يخدم مدرب يخدم نطلع عنا ساق واحدة ثلاثة جمعات راهو نجم نحضر لاعبين واللاعبين راهم ماهمش لاعبين كيك نامبورت كي يعني لاعبين محترفين وديجا راهم قايمين بريباراسيون وحدهم بعد كي باش نطلع عنا ساق وباش نمشي ستاج انا اعرف اللي شكون الجمعيات اللي موجودين
4: تصور انا سي مال كالكولي يعني من الستاف ولا من حتى من لي ديريجون تو نورمالمون تخفاش على شكر الواعر هذه ولد الدومين ولد الكره وكل شيء اما واش كيفاش يعني انا تصم بالنسبه لي انا هفوه تكتيكيه برجوليه ما هيك شفت مش حتى احنا فنيين وما عندنا حتى علاقه نوتر شوفوا ولاد الجمعيه ولا اولادهم هما جمهورهم ينبروا عليهم
1: واضح ما بالو دي سان داوز لعبت ماتش اميكال مع لايبزيغ ربحتها 3-1 ومن بعد لعبت ماتش اميكال مع هيرتا برلين 3 ايام التالي عملت 1-1 واليوم تلعب مع الهلال السعودي ماتش الخمسه نتاع العشيه وهذا اللي خلى جمهور ترجي بتاتري يتكلم يقول لك اصري ما كنت حاضر انا مش كنت
4: حاضر
1: لكن سان داونز مش هو منافس الترجي معناتها سان داونز مازال عنده بطوله على روحه في سود افريك وسبيرونس عنده بطوله على روحه في تونس اوكي تلقاو في تشامبيونز ليغ ما مش يعني مش الريال تلعب مع مانشستر لازم انتراخت فرانكفورت تلعب تشامبيونز ليغ تمشي تلعب مع
4: حمزه تحسب ايش
1: احنا كل واحد يلعب على روحه
4: احنا نحسبوا فيها الليفل تاع جمعيتك انت يطلع وال معناتها البلانينغ البروفيسيونيل نورمالمون تعملوا ما تعملش الخطا التكتيكي هذا هكا
1: انا قلت لك نفس المباراه كانت عمانية ولا محاله ماهيش جديده حتى في تريفي فيرنال يا راهو نلعبوا ماتشات نتاع قدام مره سبيرون تجيب منزل بورقيبه تجيب عبد الرحمن وتبدا
4: في وسط العام
1: في
4: وسط العام باش تعمل دابليكاسيون باش تلعب ماتش كوب ضد ايكيب ديفيزيونير تجيب ايكيب ديفيزيونير تلعب معاه معقوله
1: بنزرتي يدخل في تربص تحضيري الاول نتاعو نهار ان شاء الله عند راهم نهار الاثنين ريبريز صارت مع المدرب محمد عزيز تحية كبيرة هيثم المزي في الستاف دونك مساعد مدرب

0: ان شاء الله ربي يوفقه، وسفيان غانم. دونك نادي بنزرتي نهار الاثنين يدخل في ستاج، يختموا ان شاء الله مباراه وديه ضد شبيبه العمران. لكن قاعدين نتبعوا في الـ في الـ في الـ في الريبريز. ريبريز صعيبه خالد مره اخرى للنادي رادي بنزرتي، ما هي سهله. وترافقها مغادره تقريبا لكل اجانب الفريق تقريبا، ابار قعد نور الدين ايندي وماريوس جلو، فانه تقريبا كل الاجانب سورتو الفاعلين السنغاليين اللي يلعبوا اساسيين الكل غادروا الفريق. سيسوكو وعيسى كان فسخ عقد، ومومار ديوب و بونافنتور فونسيكا فسخ عقد من طرف واحد على فكرة، تجرم تكون عنده عواقب خايبة للسيابي مع شكال الفيفا، معناتها صعيبة الوضعية. وعارفين من الأول غياب الأموال باش تصعب الوضعية الكل.
1: قبل كل شيء من الأول خلينا نبدأ بالإطار الفني اللي هو ربما المرات القليل اللي هو بنزرتي 100%. قبل كل شيء نحب نتمنى لهم حظ سعيد.
0: بنزرتي 100% أبيري فيه خطر البريباراتور ما نعرفوش معناته، نثبتوا معناته خطر ما
1: يظهر لي خطر البريباراتور في
0: شفتهم كذبين 100% البريباراتور، خطر نعرفوا دجا موجود في نزل نائب الرئيس اليوم معناتها مقيم غادي على دونك ماهوش بنزرتي على كل اما تقريبا اغلب الاولاد
1: اغلب الاولاد معناتها بنزرتي. نحب نتمنوا حظ سعيد المدرب الاول محمد عزيز زميلي السابق في الفريق، لعبنا مع بعضنا برشا وكان معناتها لينا تاريخ مع بعضنا في الميادين كما نقولوا. نحب نتمنى له حظ سعيد محمد عزيز. هيثم المزي زميلنا والمحلل والمدرب الكفء والخلوق، نتمنى له زاد حظ سعيد في هذه المهمة. سفيان غانم زاد كيف كيف زميلي وصديقي وزميلي السابق في نادي الرياضي بنزرتي زاد كيف كيف، نتمنى له حظ سعيد. حظ سعيد للنادي الرياضي بنزرتي كل، ولو أنه باش يكون العام صعيب شوية حمزة، إذا كما قلوا صعيب برشا على خاطر فيو لي سيركونستانس الكل اللي تعرفها أنت واللي يعرفوه الأولاد الكل وشنو اللي صار، معناتها باش خلطنا كوننا الهيئة التسييرية هذه إلا ما الريق نتاعنا شاح، ولا ما يعني بنزرت كل دخلت في الدود ودخلت في الفجعة ودخلت في الخوف أيامات قبل ما يتسكر يعني الديلي نتاع الكاف باش نعملوا لونجسترمون على السيستم اكسيتيرا، اللي حاجات عمرنا ما سمعنا بها ولينا نحكيوا على السيستم والكاف ما نعرفوا ايش كانت تيم تتم اوتوماتيكمون وما نعرفوش نعرفوا معناتها اصلا، ولينا يعني خايفين انه نادي رياضة مزارت يجي نهار موش يشارك في الشامبيونات باغ ديفو تشنو نتاع معناتها انجاجمون نتاع امور معناتها قانونيه ولوجستيه اللي ما كناش نحكيوا فيها جمله. البداية بطبيعة الحال باش تكون بداية صعيبة، خاصة مع يعني الهيئة التسييرية اللي بطبيعة الحال يعني كما نقولوا لا ناقة لها ولا جمل في اللي صاير وفي اللي صار وفي العقل وفي المشاكل كل اللي هما كانوا عندهم الشجاعة الكافية انهم باش يدموا على الجمعية رياض مقداد، يعني ذاك هو كما نقولوا اللي كل مرة يرمي روحه وكل مرة نلقاوه في وقت صعيب. حاب نحيي من المنبر هذا دكتورنا معناتها اللي هو ديما تكون عنده الشجاعة الكافية باش يرمي روحه ويشد جمعية اللي وراها ولاية كاملة وراها تاريخ كامل. على غالب مكرا أخاك لا بطل السيابي اليوم خلطنا معناتها ما عاش نلقاو مسؤول وما عاش نلقاو ناس باش تجم تشد. قبل كان السيابي يا إبراهيم والله معناتها نبدأ ساعات ندوخ أنا تو أن كانت قبل ناس تدق في البيبان في الليل وكذا امان بليسه معكم سنه في الهيئه والاخر بليسه في هيئه التنظيم والاخر بليسه في هيئه الحبه وكذا، كان شرف شرف يعني فلان هذاك تاع هيئه الحبه فلان هذاك تاع هيئه التنظيم هذاك الامين مال المساعد هذاك يعني تيكا تلصق فيك سيابي عاد تمشي وسيابي تمشي معك. اليوم معناته على مراد الله مش ندخل كل مره في شنو الاوضاع ولا شنو الظروف اللي خلتنا نخلطوا هذا السنة كما كنت تحكي حمزة. شوف شنو الزاد البشري قاعد نشوف في السيت متل جمعية ملعبية يعني مرحبا بيهم ومتمنوا لهم النجاح، ولكن فما ملعبي آخر اليوم زاد هبط على السيت كنا نشوف فيه صباح حمزة
0: بري هو بيدو جست
1: لا
0: فما
1: فما شو اسمه
0: ما عنديش فكرة. باهي خلينا نمشي لخالد شاد ابراهيم لوتون اللي خالد عمل طلة هيئة السيرية بشهرين. المهمة كانت الأساسية هي أنه ناخذوا رخصة متاع البطولة، لكن راهو ما ننساوش حضروا بها شامبيونا، والهيئة السيرية موندان تاعها توفى قبل البطولة بضع أيامات. طيب باش ندخلوا سيبون، سكرنا ملف الشامبيونا. طيب باش ندخلوا بلا المجري تحكي
1: بلا المجري،
0: اي باش ندخلوا في ملف ملف الجيستيون تاع السيزون قبل ما ندخلوا قبل ما نبداوها. يا ابراهيم، اليوم مغادره اللاعبين الاجانب الكل للنادي الرياضي البنزرتي، كيفاش تبعتها خالد ابراهيم وكيفاش تراه، سورتو انه اللاعبين هذوما كانوا موجودين؟ بعد ندخلوا في الجمهور راضي عليهم مش راضي عليهم نسبيا، فما اضافه ما فماش، تشوف حتى جمهور سي بي يقول لك سيسوكو في لامان خليه يمشي، تيتو ماهوش عادي، ماهوش ركز الطفل، مومار مره حاضر مره مش حاضر، اوكي، لكن نحكيوا على جانب النادي الرياضي البنزرتي الكل، اليوم كي غادروا عادي مش عادي، الفتره دي باش تكون جيستيون تاع افكتيف. لا تسيري دي تجم راهو في نهايه العهده نتاعها قبل انطلاق الشامبيون بجمعه وجمعتين، تقول لك انا كاو كملت ما عادش نكمل، ما عادش حب نكمل نسير، انا كملت المده نتاعي اللي طلبتوه مني انا عملته، لكن هنا جيستيون تاع سيزون كامله باش تعمل في الشهرين هذو.
2: اكيد شوف
0: ما بقى شهر ونص،
2: هي صراحه يعني الامور متشابكه برشا، وخلينا نقول حمزه فوضويه. يعني بالنسبه لزيترونجي، شوف ما تنجم الذم اترونجي وتقول هذايا يمشي على روحه الا ما انت تعوضه بواحد خير منه. راهو حمزه سعوديه باش نكونوا واضحين، يعني انا ما نجمش انا ان نتخلى على لاعب الا ما يكون عندي لاعب خلينا نقول في مستواه ولا افضل منه، لكن احنا لقينا روحنا قدام حتميه انهم الاجانب ما عادش ينجموا يكملوا في النادي البنزرتي. اكيد هذا فيه ضرر للجمعيه، فيه ضرر للكونتينيتي نتاع الخدمه ونتاع السيزون اللي فاتت والسيزون اللي قبلها، لكن انت تلقى روحك قدام حتميه انهم لازم يمشيو، فيو ما فماش ان فيزا في باش يتفاهموا معاه سوا في الامور الماليه ولا الامور الاخرى. نحكي توا حمزه على ستاف، انا نقول شوف الوضعيه صعيبه، والناس اللي تخدم توا في السيابية سواء إداريا ولا فنيا ناس مضحية وناس جت في فترة خائبة وخائبة برشا. أنا نقول جمهور النادي الرياضي البنزرتي ساعات راهو الكلمة الطيبة والكلمة الباهية راهو تشجع الناس هذوما، خاطرش راهو بالحق الوضعية خائبة وخائبة برشا. إذا أنت باش تدقق في كل حاجة، أنا شفت خالد كومنتير مازالوا كيراجعوا في الباج أوفيسيال نلقى كومنتير نتاع سوبورتير نتاع محب، مش ليماج، لا مش على ليماج، يتسائل مانيش عارف هو سؤاله يعني بريء ولا يا اخي عادي. دوزيام سيونس يترينو بالكور شنو هي هذه؟ زعما كي كان اكس ويغريك كانت الناس تثبت شنو هي السيتواسيون هذه وشنو الاكزرسيس هذا وش بيجري هكا. شوف مشكلتنا
1: تبعتوا الكومونتير هذاك وقريت اللي رجعوا عليه الكل وكيف باش نكتب بعد بطلت قريتوا الكومنتير نتاعك بالقدر اللي تحكي عليه الكومنتير نتاع السيد
2: والله قريتوا
1: مليح ورجعوا علي عباد الحمد لله فهم عباد تفهم رجعوا علي عباد يفهموا رجعوا علي عباد
0: خلينا في
2: نو انا علاش جبت انا حمزه علاش انا جبت الكا هذه راو الناس هذوما لازمهم كلمه باهيه لازمهم سوتيان مورال مش حتى نقول انا مش نقول فلوس ما قلتش انا عاون بالفلوس لكن على الاقل عاون راك ما عندك حد يكون يخدم لك تو محمد عزيز وستاف اللي معاه وهيثم زاد مشكور اللي موجودين راهم هما فاهمين جاوا في سيتواسيون خايبه برشا يعني اذا مشيتش الريزلتا مش يتحملوا مسؤوليتهم رغم انهم هما ما نجموش يكونوا هما مسؤولين على الفشل الكامل خلينا نقول لا قدر الله لا قدر الله. انا نقول الناس القراب للسيابي بالحق لازمكم تقفوا مع الناس هذوما سواء اداريا ولا فنيا لانه راه الوضع صعيب. يعني هو اول حاجه الامكانيات مش هي راهو لي زونتونيو اللي جاوا قبل وفروهم زادة برشا فهمت ويكون النجاح نتاعو يكون نسبي هذوما ماكش توفر لهم شيء الافكتيف راك تشوف فيه افكتيف ريدوي معناها حتى واحد ما يرضى راه باش يخدم في الا بافكتيف وداخل على شامبيونا بالافكتيف هذايا لي زيترونجي ما فماش دي كاليبر كبار وسيتواسيون تاع سيابيت الموسم الفارت نلعب على المانتيان لاخر لحظات. يعني انا نقول راه الفتره هذيا لازم الناس كل تتكاتف حتى اذا ما عاونش بالفلوس عاون حتى في كومونتير كون بوزيتيف وفهم الوضعيه اللي انت فيها جمعيتك راهي جمعيه في وضعيه خايبه مع اللي كان تعاون بالبي وكما قلت انت تو هيئه تسييريه ينجموا في الشهرين هذوما بعد يقول لك انا كملت نمشي. كيفاش تبدا الشامبيونان انت
0: بالضبط؟
2: فهمت كيفاش تبدا الشامبيونان؟
0: وجمعتين هذوما باش يكونوا والشهر هذا بلوتو باش يكونوا حساسين برشا شي كيبل ماهوش من ناحيه جيستيون زاد نتاع الجمعيه. اليوم كانت عندك في جمعيه كيفاش تعمل جيستيون نتاعها باش توصل لجورجي نهار 22 اوت بين اكيب بين افكتيف باش تحضر في الشامبيونان نتاعك. اليوم الاجانب الكل يغادروك دفعه واحده كيفاش تتصرف في الوضعيه هذه؟
3: هو قبل كل شيء ساعة فيليسيت احنا بالتوفيق للإدارة الفني اللي هو كلهم زملاء دوما واصحابنا وان شاء الله ربي يوفقهم. وان بلوس يعني توا حسب نسمع في خالد ابراهيم يحكي وعلى الإدارة الفني دو طون الفرصة راهي ما تجيش للناس هذوما. هما الناس هذوما خدامة يعني عباد تخدم ومدربين بريتو عندهم الشهيد نتاعهم. لكن الفرق بينهم وبين مدربين اخرين فما مدربين اخرين ديما موجودين على الساحه وهذوما ماهمش موجودين على الساحه بوركوا با يعني وقت اللي تواتي وتجي الفرصه ان شاء الله ربي يوفقهم. نعرف اللي فما ديزاتو فما وفما حاجات تخلي المدربين تخدم في ظروف طيبه. ساعات مدرب على مدرب يجي الفريق يلقى كل شيء حاضر يلقى لاعبين دو كاليتي يلقى ستاج يلقى فلوس يلقى اجانب ممتازين بخت بالرسمي بخت فهمت. ولكن فما مدربين اللي يجتهدوا والمجتهدين كيف هذوما واللي نعرف اللي هما باش يبذلوا قصار الجهد نتاعهم باش يكسروا روسهم بلغتنا احنا بامور علميه بحته وناس مثقفه وفاهمه شنو قاعده تعمل باش يخرجوا برودوي به بالرغم اللي هما عندهم قماش قبل كانت عندها سيابية نقولوا نيفو فورماسيون حتى كيما يكونوش عندهم أجانب وإلا لاعبين محليين نقول أنا دي ريكوريتي باهين ديما تلقى نيفو فورماسيون يعني نقول احنا ولادهم وليدات باهين طوى ما عادش يعني يمكن العامل السلبي الوحيد يعني نقول اللي سيابية ما عادش عندها ولاد كيما قبل هذاك الشيء اللي خوف تاو باش تقول لي انت كيفاش باش يخرجوا نوايو. صدقني جمعيات الكل في تونس الكل كيف كيف واحد تمشي معاه واحد ما تمشيش معاه من الاخر
0: ساعات الكره تاو في ظروف صعبه وتمشي معاه
3: الكره تاو والله الكره تاو ريزلتان حب ولا نكره. هما تاو باش يجتهدوا انا ديما نقول ان شاء الله ربي يوفقهم باش يجتهدوا باش يخدموا باش يخدموا راهو خدمه باهيه اونيفو كاليتي جوار فما كاليتي جوار تنجم تنجح فما كاليتي جوار ما تنجحش باش تخلي ظروف تي ظروف على الناس الكل تي اونتر بارونتيز ابريتو اكسبيريونس هيا. ونرجع لكلمه ابراهيم ما يقفوش يمكن ابراهيم قال كلمه على خاطره عاش تجربه في مزبورقيبه. انا رانيت مزبورقيبه مرتين ديما ولد البلاد الحلقه الاضعف في الفرق الكل صدقني حمزه انا متاكد النادي رياض البنزرتي فما برشا يمكن كلامي ما يعجبهمش. نادي رياض البنزرتي لو كان جاء السنة في ظروف في حلة ممتازة ولينا رئيس وسمير يعقوب موجود ورؤساء كل موجودين وظروفه ماهيش كيما تو مستحيل يعمل على الإطار الفني هذا. رام خمو باش يجيبوا إطار فني يمكن حتى أجنبي رام خمو باش يجيبوا إطار فني يخلص بمئات الملايين ميكو إنهم يحبوا يشوفوا السيابي في وضع خير من هك. لكن والله صدقني يوجدوا في النهر ما لا يوجدوا في البحر. دو طون وقت اللي أنت تصنع مدرب غدوة باش يحكيوا عليك الناس الكل قلت تصنع اطار فني غدوة الناس الكل باش يحكيوا عليك بكري على يعني على سبيل الفضل خالد يحكي قال انا اللي صنعت ابراهيم وصنعت كريم التومي كريم التويتي هي راي كلمه تتقال اما والله صدقني فما جمعيات وفما هما اللي صنعوا المدربين نتاعهم هما اللي خلوا مدربين نتاعهم يخدموا وعطوهم الفرصه وعطوه وقفوا معاه وكانوا له سند وحتى بالكلمه الباهيه والجمهور. اما احنا في ولايه بنزرت صدقني يا ان شاء الله انا نقول ديما ربي يوفقهم. اما وقت اللي تصير انا نقول الخيبات اول انسان يتحمل المسؤوليه هذايا هو الاطار الفني واول انسان يتحمل الخيبات والكلام الخايب والجحود نتاع الناس هذوما اللي انت في مخك اللي انت وقفت معاهم هما العباد هذوما اللي هما في كلمه ناكري جميل وقت اللي تعود ما فماش ريزولتا. دونك انا نقول الكره راهي والله صدقني ما تعرفهاش دو طون تبدا شامبيونا خايبه وتمشي معاك الكره وكيما تنجم تبدا شامبيونا باهيه وتعمل بريباراسيون غوله بلغتنا احنا وما تمشيش معاك الكره تعطيك بالظهر.
0: المشكل في النادي هذا بنزرتي خالد مراد اليوم هو عدم الاستقرار الاداري. معناتها كي تاخذ انت هيئه تسييريه موندا بشهرين والوالي يقول لك سلكوا لي الفتره هذه ساعه تو وبعد تنحكيو. اي كي توفى الموندا قبل الشامبيونار ريبريس تاع الشامبيونار بجمع ولا من با جمعتين، والهيئه هذه تقول لك راني ما نجمش، راهو الحمل الكبير عليا ما نجمش، شنو نعملوا؟ والا تكمل معاك هي وتبدا الظروف على قدها عندها. معناتها هذا الاشكال اللي موجود فيه اليوم بالنسبه للنادي الموجود فيه النادي الذي بنزرتي. خالد خاطر منطقيا ما نعرفش الاولاد مش قاعدين يكومونيكيو، بتاتر مش قاعدين يحكيو تو كهيئه موجوده باش نجمو نفهموا تصورهم وين ماشي، لكن المعطيات اللي واضحه عندنا انهم ما قدروش يتفاوضوا مع اللاعبين الاجانب وما يجموش يكونوا عندهم لاعبين اجانب باللي مويالي عندهم الماديه تويك. اسكو اليوم يجم سي ابي سالك امور وبلاش اجانب والا لا؟ مش قال عبد السلام بوحوش قال لك انا مش مستحق للزيترونجي في العمران، هاني نلعب ليش للزيترونجي وجاوي به. دونك لهنا هذا السؤال اللي يطرح نفسه، عدم الاستقرار الاداري، غياب الفلوس، كيف باش تجري ليفيكتيف باش تاخذ بيه الشامبيونان، كلها اسئله تطرح في وسط هذا. شكيب يقول لك مش بالضروره تبدا عندك الفلوس وتحضر بكدا، راك تنجح تنجم ما تحضرش بكدا وتمشي معك، صحيح مش صحيح الله اعلم.
1: وحمزه اللي تحكي فيه هذا الكل هو اللي خلى الضبابيه سنه في مستقبل نادي رياض البنزرتي، وشنو هو التخوف العباد من شنو الحكايات اللي تحكي فيها هذه الكل. يعني انت كي تجي تشوف تويكا اللي الهيئه التسييريه هذه جمعه قبل ديماراج تاع الشامبيونان تقول لك السلام عليكم هنا الكونترا نتاعي وفي وجي كومبلي اللي قلت لي عليه، شديت لك الجمعيه رجعت لك الجروب يترينا، حطيت لونترينور ديما نحيت المشكله القانونيه، عملت لونجاجمون على الكاف. تقول لك بالنسبه لي انا انت عيطت لي على هذايا، والكونترا بيني انا وبين سيد الوالي كان على الحكايات هذه. تويك انا باش تقول لي جمعه قبل الشامبيونان كمل انت، انا باش نقول لك تويك تحط لي لي مويا وتعطيني معناتها صبغه قانونيه اطول ومش نجم مش نجم نخدم خاطر سينا بالطريقه هذه.
0: لا وانا نحب نخدم ولا زاد الله اعلم الاولاد يشنو يحبوا يكملوا ولا ما يجموش.
1: انا نتصور
0: عندك معلومه؟
1: انا نتصور اللي هما يحبوا يكملوا.
0: اوكي
1: وقتاش
0: دونك يحبوا يكملوا؟ علاش ما تفهموش مع الوالي؟
1: لا هما
0: على 6 شهور.
1: شوف انا نقول الوالي وقت اللي عيط لهم كانت فما ضروبيه كبيره، قال لهم انتم اجيو شدوا شهرين وموخم ديماريو، تويك العجله دارت والديماراج صار والجمعيه بدات تترنى والدوز انتدابات بداو يجيو. صحيح ما كانش عندهم مويا انه باش يحكيو من الاجانب وانه باش نقنعوهم باش يجدوا لهم الكونتراتوات نتاعهم، ولكن حسب رايي انا المجموعه اللي موجوده يعني الحمزة خلص السؤال آخر. أنا يعني شنو ليش تبدل من هنا لشهرين أخرين؟ يعني اللي كانوا البرة وما نجم حب ما دخلوش في أول العام، يعني بعد بشهرين مش يجيوا يجراه وبعد شهرين يقولوا لا أعطينا نشد سيابي. أنا مش أقول لك الملتوى اللي المشكلة المسؤولية ومشكلة الرئاسة والمشكلة الإدارة الكوميتة مش يقعد مطروح، ما هوش مش يتفض من هنا لشهرين أخرين، ما هوش يتفض. وإذا كان فما حاجة هو الوالي أنه بشي يخلط يقنع الهيئة التسييرية هذه بش تواصل، وربما يقعد يمدلهم بشهرين وعينهم ميزانهم بش ما يعني ما يتحملوش مسؤولية كما يقولوا أكبر منهم.
0: موسم 26-27 كيف بش يكون للسي بي دونك؟
1: ضبابي على كل المستويات.
0: براهي
2: مادام أنت ما عندكش الشيفر ولا ما عندكش الحاجات الثابتة بش تقيس عليها، انت كيفاش تقيس انت موسمك باش يكون ناجح ولا لا؟ وانت كيفاش تعمل لي زوبجيكتيف نتاعك في الموسم؟ على حسب الامكانيات اللي عندك تو في الفتره هذه، الامكانيات الماليه، الامكانيات الرصيد البشري، الامكانيات كل شيء بتبيع بوسكو. انت ماكش فاهم شيء تو وماكش عارف شنو تنجم تعمل في الشهرين هذوما. اكيد حمزه ما تنجمش تقول شنو فهمت شنو باش يصير من بعد. الاكيد خلينا نكون عندنا الكوراج الساعه، خلينا نقول انا الاداره تكون عندها الكوراج انها تصارح الجمهور وتقول ها وشنو باش يكون الاوبجيكتيف نتاعنا، اللي هو ما تنجمش يكون الاوبجيكتيف انه يكون فما ستابيليتي وفما مانتيان انك ما تيحش ساعه من
0: لا لازم توضح اغزر. لازم الاداره تو في اقرب وقت تخرج توضح للناس الوضعيه كيفاش، لانه اليوم مع مغادره الاجانب كل ضربه واحده ساعه الجمهور والتساؤل يسالوا اسكو الاداره هذيا والهيئه هذيا نتاع الدكتور رياض مقداد جات من اجل الليسونس نتاع لو 15 جويي فقط وهاني باش نجاري هالمده ذي، والا جيت كيما قال خالد حسب المعلومات اللي عنده يحبوا يكملوا. اذا يحبوا يكملوا لازم يكومونيكيو مع الجمهور، راه ما تقلقوش باش يخرجوا الاجانب الكل، ورانا مانيش نلعبوا بالاجانب السنه وتنعوضوا فما شادي محمدي او فما بلال المجري هنا نجيبوا في توانسه باش نعوضوا بهم وبحول الله موسم طيب
2: حمزه
0: باش اموات توضح الرأي خاطر اليوم تساؤلات كبيرة. أسك تكملوا الشهرين وتخرجوا؟ أسك تجيبوا دي زيترانجي ولا إذا بتجيبوا علاش ما كملتوش
2: نيجوسياسيون؟ أنا حمزة أنا نتصور نقص الكوميونيكاسيون راجع إنه كونه المعني بالأمر
0: مش فيه.
2: ما عنده بتبيعة هو أصلا ما عندوش الإجابات. أنا مع خالد في نقطة الشهرين خذوا شهرين لأنه شوف التطمينات هي منين التطمينات سيد الوالي هو يقول لك الناس اللي خدمت قبلي خذيت تطمينات ولا ما خذيتش وفي الاخر قعدوا وحدهم ولا ما قعدوش وحدهم قعدوا يجاهدوا وحدهم يحاربوا وحدهم حتى في منزل بورقيبة يعني انا جو نعمل نفس الشيء يعني انا نجم انا نجي حمزة
0: ولي ولي علاش قبلت
2: انا لا قبلت
0: علاش قبلت
2: نجم اكون
0: قبلت وانت تعرف روك في فاز اللي تجم تفرق من الافكتيف الجمعيه
2: لانه الفراغ
0: وما تخليه
2: الفراغ اللي صار اخطر من فراغ انك باش تدخل الشامبيون وانت مثلا ماكش في المستوى بطبيعه خاطر انت كنت في وضعيه انك كنت ما تنجمش تشارك انت حمزه فهمت
0: واضح لحظات ما فاصل 31 10 80 90 باش تفعلوا معنا تخلونا لي كومونتير على الباج نتاعنا اوكسجين تونيزي شكيب يضحك عنده ما يقول انتوكا بعد الاخبار على الوضعية اليوم في النادي الرياضي البنزرتي والناس كل اللي حاب يدخل مرحبا به المجال مفتوح للجميع نرجع لكم بعد الأخبار
4: جلاسيت ولا مازلت
5: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغورت ديليس
6: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعه
7: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي وزاليس ماركت مدخل العالية ملا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252
8: اصنيعي وتابع الضمان
9: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان
8: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
9: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
8: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
10: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفو لاين 57-039-00
11: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniabet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, t'offrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tout de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niabet Sopa Distrigo, irafqou ou bensiha al karhabtek youdouk. Ou ma'ahom, tensa chqa w ta'ak. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفو لاين 70-146-598 والا 98-136-449 تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 والا 27-957-623
12: لما زرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميه، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماريني، اسكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
13: العسل شنو هدا كيت هدا او هديش هدا من فوق.
14: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويليه الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبه سوق العسل. تلقاو تشكيله كبيره من اجود انواع العسل الطبيعي، جوده بنا وثيقه من عند اهل الاختصاص. اذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصه. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعه 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قباله قهوه لمدينة.
15: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جين؟
16: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رمانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان طال انفتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
17: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
18: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
17: على www.radiooxygen.tr
18: على www.radiooxygen.tr.
19: أكسجين FM.
20: أكسجين FM بالصوت العالي.
19: بالصوت العالي.
21: أخبار أكسجين FM. الموعد الإخباري على أكسجين FM. مرحبا. جويا ينظم ديوان تونسيين بالخارج الندوة الإقليمية الأولى للاستثمار لولايات بنزرت، باجة، جندوبة والكاف، وذلك يوم الثلاثاء 4 أوت القادم بأحد الفضاءات السياحية بمدينة بنزرت. وتخصص هذه الندوة للتعريف بفرص الاستثمار الموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج، هذا حسب مراسلة فؤاد المحمدية. جد بعد ظهر اليوم حريق في إحدى الأراضي الفلاحية بدوار المضنية في منطقة فروة التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية، وأتت النيران على مساحة مقدرة بحوالي 1 هكتار من بقايا الحصاد، إضافة إلى مجموعة من الأشجار الشوكية الموجودة على حافة الطريق الوطني عدد 11 وأيضا على حافة خط السكة الحديدية رقم 1. وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية وقامت بالسيطرة على الحريق وإطفائه في وقت وجيز حسب مراسلة أيمن المحفوظية. تواصل الفرق الميدانية التابعة لبلدية بنزرت تنفيذ الحملات المكثفة لجهر وتنظيف بالوعات تصريف مياه الأمطار بعدد من الأحياء ببنزرت استعدادا لموسم الأمطار وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية خلال الفترة القادمة. على صعيد الوطني صرح رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري بأن الجهود ما زالت متواصلة لإخماد الحرائق الكبرى بكل من منطقتي نبر وسقية سيدي يوسف، موضحا أن التضاريس الوعرة والجيوب النارية المنتشرة أعلى الجبال تعرقل عملية السيطرة على الحرائق. يذكر أن حريق سيدي يوسف اندلع منذ 20 جويلية المنقضي، وأن تعزيزات الحماية المدنية من الولايات المجاورة تم توجيهها منذ اليوم الأول، إلى أن اتساع رقعة الحريق والتضاريس الجبلية ساهمت في سرعة انتشاره على مساحات واسعة. وأضاف المتحدث أنه تمت السيطرة على جانب كبير من حريق نبر، فيما لا يزال جيب ناري كبير مشتعلا في قمة الجبل. وأكد أن فرق الحماية المدنية تعمل حاليا على فتح مسالك للوصول إليه واستكمال عملية الإخماد. تدخلت اليوم وحدات من الجيش الوطني التونسي لتوفير مياه للشرب للمواطنين في المناطق النائية التي تشهد انقطاعات متواصلة لمياه الشرب في مختلف أنحاء البلاد في ظل موجة الحر التي ناهزت الأسبوعين. عالميا، علقت الخطوط الجوية القطرية رحلات الركاب إلى كل من البحرين والكويت وأربيل حتى 31 من جويليا الحالي في ظل التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط. وإسبانيا تعلن حالة طوارئ لدواعي المصلحة الوطنية في إقليم مدريد ومقاطعة أبيلا بعد توسع حرائق الغابات وامتدادها لعدة مناطق، هذا وقد تم إجلاء أكثر من 10,000 شخص خلال الأيام الأخيرة. كما أمرت السلطات الإسبانية 3,500 مواطن من مغادرة منازلهم في بلدة غربي العاصمة مدريد. إلى هنا ينتهي الموعد الإخباري، قدمته لكم إنس صغير. بسلامة وفي الأمان.
3: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: وصلنا معكم حديثنا سبور. مرحبا بالجميع كالعادة، معي خالد مراد، شكيب المهاوش وابراهيم السحباني. نحكي على عودة النادي الرياضي بازارتي للتحضيرات. فريق يدخل في تربص نهار الاثنين 27 جويلية باش يكون في عين دراهم، وقتها تم مباراة ودية ضد الشبيبة الرياضية بالعمران. الفريق انتدب زوز لاعبين، شادي المحمدي من التروازيس من الملعب من رالوي السكان حديث فاقسي، وبلال الماجي لاعب سابق للترجي والإتوال والملعب التونسي. وبالنسبة للاعبين الأجانب السنغاليين الكل غادروا النادي الرياضي بنزرتي، تقريبا فريق دول لاعبين أجانب باستثناء نوردي نايندي وماريوس غلو. شكيب حبيت فعل معنا بخصوص الوضعية اليوم تاع النادي الرياضي بنزرتي والهيئة التسييرية هذه اللي عندها تقريبا موندا باش تسير في النادي الرياضي بنزرتي بتاع شهرين.
1: اي حمزه بكري، يعني نسمع في يعني الديبان تاع النادي الرياضي البنزرتي والهيئه التسييريه. حبيت نعرف جوست معلومه وكهو، يعني الهيئه التسييريه هذه هي هيئه خالد يقول كونترا شنيه يعني اللي مصحته الهيئه مديره تصح كونترا اون برانسيب كونترا مورال هذايا مع الوالي اون برانسيب اللي هو اقترح الهيئه التسييريه هذه باش تسير الجمعيه دو موا اللي هما يجيو مع بدايه يوفيو مع بدايه الموسم الكروي هكاك يعني. اما السؤال المطروح، يعني الهيئه المديره هذه عندها فلوس باش تشري اللاعبين؟ عندها استاج هذا شكون باش يخلصوا يعني استاج تحمام بورقيب؟ اللاعب شادي المحمدي انا نعرفهم اللاعبين تاع الرابطه الثانيه بحكم التجربه في التحليل، لاعبين جايين بلاش فلوس يعني صحوا كونتراتويت بلاش فلوس بالرسمي، راي يعني فوضى هذه اون برانسيب.
0: مش فوضى، هاني قلت كوميونيكاسيون يقصى وكهو كوميونيكاسيون يقصى، لكن شنو نفهم وش فما وما فماش معناها.
1: الهيئه التسييريه كي تتحمل مسؤوليه تسيير جمعيه اداريا وكهو، كي نقولوا اداريا اش معناتها اداريا؟ نصح في الاوراق، نجيب اوراق، نحط رديناتور خدامي.
2: شوف والله بحق شكيب وحمزه يعني يظهر لي إلي طاع أنه الهيئة التسييرية يخرجوا ويتكلموا
0: بالضبط،
2: خاطر التساؤلات كبيرة. وحمزة معناتها شفت معناتها قبيلي معناتها في الأوف جاونا برشا أبيلات وجاونا برشا مساجات،
0: ندوة صحفية وإلا
2: فسرولة
0: الدكتور ياد مقداد، يا إما ندوة صحفية يا إما هو يعمل حوار على الصفحة الرسمية للنادي
2: صحيح يفسر فيه الأمور هذه الكل
0: باش تبدا الأمور كل واضحة. سهلة برشا
2: اسكو العريضة الجمعية سنة
0: بالضبط
2: تويك وين ماشيين، اسكو باش يجيب ملاعبية من برا، اسكو عنده في تمويل تويك، اسكو الولاية عطيته، اسكو البلدية عطاته
1: صحيح،
2: اسكو الوالي تدخل وصبق له جامع نتاع مثال الوسط العام وكذا باش يديماري، اسكو فما ناس من ولاد الجمعية دخلوا وعاونوا فيه، خلينا نعطيه لكل ذي حق الحق، علاش نقعدوا مربين دينا انا كيما انت توقعت تسال قاعد تغزل حمزه وتقول له يا اخي عندهم فلوس، يا اخي شكون باش يجاوبنا على السؤالات هذيا؟
0: بالضبط،
2: معناتها خلينا نعديو نداء للهيئه التسييريه على راسها دكتور وخونا حبيبنا رياض مقداد، يا سي رياض اخرج اعمل حوار، اخرج ندوه صحفيه يا خويا نستدعوه لنا في الايميسيون يجيب حذانا نسالوه الاسئله تاع الشارع الرياضي البنزرتي اللي كل قاعدين يعطيو لنا فيها ويسالونا فيها، ووضح لنا وين ماشيين، اسكو الهيئه قاعده مش قاعده.
0: حتى كان يحبش وسائل الاعلام قلت لك يعمل ندوه صحفيه في ملعب 15 اكتوبر، يعمل حوار في الصفحه الرسميه او بجنبه او معاه الاولاد ما قادرين يعملوا معاه حوار واضح اجابه على كل النقاط باش الامور كلها واضحه. ابراهيم سحباني اليوم اسئله كبيره تطرح، اسكو اليوم الهيئه التسييريه هذه جوست جات باش منعت لو 15 جويي ولا فيلياسيون والا جايه باش تواصل؟ اول سؤال باش تواصل بعد الشهرين ولا يعني باش تبدا انت الشامبيون ولا؟ لانه اليوم الجيستيون اللي تعمل فيها في الجمعيه لازمك تواصل بها، خاطر سينو باش تعمل جيستيون وتخليها لغيرك، غيرك باش يتحمل تبعات اللي انت عملته اليوم، خاطر برشا اسئله طلعهم الشكيب اسكو فما فلوس ولا مش فلوس، قاعد تجري بالفلوس ما فماش فلوس، للجانب علاش كل غادر ضربه واحده ما كنتش قادر تنيغوسي معاهم جمله ولا خيار منك ما تحبش اجانب جمله، خلينا نفهموا الوضعيه بالضبط باش تبدا الامور كلها.
1: اجانب الوضعيه
0: نتاع العمران يقول لك انا ما نحبش، عبد يقول لك انا ما نحبش، عنده اجنبي بركم يكورش وقال لك ماخذ بالخاطر لعب وخذاه الاجنبي عامله
1: هذاك الاكسبسيون العمران على خاطر
0: وناجح حيث تعرف
1: وعنده مدير فني اونتر بارونتيز هذيك العقليه نتاعو وذاك التمشي نتاعو وين، لكن في البطوله نتاعنا بدون اجانب ما نجموش نلعبوا.
0: دونك خلينا نفهموا النقاط هذوما الكل ابراهيم السحباني.
3: نحن النقطه الاولى قلنا راه فما اكيد فما ضبابيه حتى اليوم هما فيما يخص الخدمه نتاعهم وفيما يخص البريود اللي جايه، فهمت؟ يمكن فما بيدجي معين يحكم فيهم يقول لك انا لي زيترونجي هذوما تو الموجودين بالنسبه لي انا فوق الشارج نتاعي، انا ما نجمش انا نواصل معاهم في لي سالير هذوما ولا في البريم روندمون الموجوده يمكن. لكن انت تو حمزه قدم له دعوه رسميه نهار الجمعه يكون معنا في البلاتو.
0: ايه ودي مرحبا.
3: وخلي هو
0: انا والله سهلت عليه، قلت له ما يحبش الوسائل الاعلاميه بالعكس هاوك عنده في الصفحه الرسميه.
3: خلي اي اسئله
0: يعمل لجنه صحفيه.
3: فهمت على اساسي هو اني قلت لك انا اسكيوسيو راه ما فماش واحد ما يحبش الاداره الحاليه فهمة تساؤلاتهم تاع الحبه، يعني هما ما همش في منأى، ما همش يعيشوا في المالديف، هما يعيشوا في بنزرت اكيد، يعني هذا كله الكلام يتقال في القهاوي يتقال في الشارع حتى دو باساج الناس تسال فما تتسائل اكيد هو فاهم انه فما برشا يعني انكيتود في فيما يخص الجماهير. لكن انا متاكد انه تو حاليا ما فماش حاجه واضحه نجم يخاطب بها الجمهور.
2: يا ابراهيم تصديقا لكلامك كسو سوا في مزه عبد الرحمن كسو في مزه بورقيبه في الخدمه كسو في بنزرت وسط البلاد فماش واحد يعرضني يقول ليش
0: وين ماشي
2: وين شو ما جديد علاش شو ما جديد في السيابي
0: يس يس يس
2: شو معناتها شو ما جديد في السيابي يعني العباد ما عنده حتى معلومه شو اللي قاعد يصير تويكا معناتها التعيينات حتى التعيينات اللي قاعده تصير ما عرفش انا مدير رياضي مدير فني مدير كذا كلهم ولادنا وكلهم كذا لكن ما يسالش اعطيهم هما بيدهم اعطيهم مقدرهم اخرج قول اليوم تم تعيين فلان الفلاني كذا فلان الفلاني
0: عندي وقت ميرسي بوكو يعطيكم الصحه.
1: قبل ما يسالش في كلمه حتى على ذكر نادي رياضي المنزرتي انا شفت في برشا باجيت تو زاد حتى في مزه بورقيبه وفيسبوك برشا لاعبين في مزه بورقيبه خرجوا زاد برشا حتى على الصفحه نتاع الرابطه الثانيه نتاع التواصل مع النادي
0: برشا راه عندك زاد ريبريز لازم تكون الليغ 2 يعني حتى الليغ 2 ديبي سبتمبر باش تكون معناتها الشامبيونان. يلا كمان من با دقيقتين مازالونا في الحصه التعليق بسرعه شكيب
1: وجماعه كان المشاكل هذه كيف
0: لا فهمنا السيابي توينها السيابي نعلقوا بسرعه
1: مزه بورقيبه نفس المشاكل يعني مشاكل الجهه هي بيدها يا حمزه يعني
0: بالضبط
1: حكينا بومال دو فوا اللي كنا راهو المال قوام الاعمال
0: بالضبط
1: بلاش فلوس ما تنجم تعمل حتى شيء
0: بالضبط
1: وما عندكش فلوس في النوادي هذيا راك اونتر بارونتيز سامحوني في الكلمه برشا تطيح قدر.
0: اي ابراهيم نبدا معك. اي مال الكنزاري مدرب لنادي الافريق يعني هو التيتر اللي مكسر الدنيا الاسبوع هذا في تونس
3: اكيد هذه سدا نفس الشيء. شوف يعني نتكلموا على الكوميونيكاسيون نفس الشيء يعني التعيين ماهر كنزاري زاد ما فماش تحس ما فماش انه
0: تفهم طول
3: طول يعني صدمه نو صدمه قص الضوء ورجع الضوء وحطوا ماهر كنزاري يعني اللي حل
0: عليه رد فعل هذه كلها على خاطر ماهر مكشخ ما فهمتش معناتها
3: بالنسبه لتاخو راي انا
0: ما يصيرش.
3: شوف ماهر في تعامله وقت اللي خذا الجمعيات ما كانش بروفيسيونيل. اش معناتها انا كمدرب لازمني نكون نوتر سوا باش نلعب ضد شاكي باش نلعب ضد خالد ديما نخلي ديما لازمني نكون نوتر. انا نحكي انا نتكلم ديما كوره الامور مشاحنات خلاها للجمهور وخلاها لكن انا كمدرب كنزاري كل جمعيه هو كنزاري مع ملعب التونسي هي جمعيته لم ومخرجش يعني نظيف سامحني
1: نادي البنزرتي زاده
3: ايوه لا نحكي لك على جمعيته لم ونادي رياض البنزرتي هي اللي رجعته للساحه على فكره راه
0: والسيابي قال هو ديش استعرى ماهر مش مريقل مع السيابي ماهر مش مريقل مع الترجي ماهر مش مريقل مع البقلاوه تذكر محمد محجوب ولد حومته بابا يحب يسلم عليه يعني ولد حومته
3: يعني شوف ما كانش بروفيسيونيل في المعامله نتاعو
0: رغم اللي انسان طيب معناتها انسانيا مريقل ماهر
3: كنت تعرفه اكثر من انا نشوف انا نشوف في تعاملاته مع الجمعيات ما كانش بروفيسيونيل توا الجماهير الكل تقريبا تاع نادي الافريقي مش راضي على التعيين هذايا باش نشوفوا في الايامات القادمه شنو باش تكون الرياكسيون واسكو باش تقعد الهيئه في التمشي هذاك هنا برشا تساؤلات كما قلت لك يعني ماهر كنزاري الرياكسيون اللي عملها في لي ماتش ضد النادي الافريقي هي خلت الجماهير تاخذ عليه لامبريسيون هذيا حمزه.
0: واضح خالد مراد تعقيبه بليه بسرعه. تحيه كبيره نوجهها للاستاذ صابر بن بركه الكاتب العام للنادي الرياضي بنزرتي والناطق الرسمي. يقول لي حمزه كان تحب ندخلك على الرسمي، انا حاضر. نقول له خالد راني صابر، انا والله كملنا ما هاو نوجه لك دعوه قدام الناس الكل الجمعه الجايه، تحب تكون بحذانا خويا ونطحن قد كل. خالد مراد هكا تبدا الامور كلها. ابراهيم قال لي وجه دعوه للرئيس يا خيا والناطق الرسمي والكاتب العام. صابر الجمعة الجاية أنت وإلا الدكتور ولا الزوز تحبوا تكونوا بحثنا خويا مرحبا، خلينا نجاوبوا الناس على التساؤلات هذه الكل. وتحية لي صابر بركة على التفاعل نتاعه. ديما صابر موجود عليه، ديما متفاعل وديما موجود. دونك وقايد باش تخرج باش تبدا الصورة كلها واضحة. صابر الجمهور نادي الرياضي بنزرتي. خالد ماهر كنزاري تعليق بسرعة.
2: باك ماهر معناتها هو شخصية كما نقولوا شخصية فذا ماهر، يعني ما يشي تاكل يوم. شخصيته قوية، شخصية يعني لازمك تعرف كيف تتعامل معها. يلي فورد وكاركتير ماهر فنيا حتى حد وحتى تونسي وما نسمعوش راو كلام الناس. يعني خدمت معها أنا ماهر مدة يمكن 3 سنين على على على على على فترات مختلفة مع عبد السلام ومع ومع ومع ماهر مع مع مهدي بن غربية ربي يفك أسره. ماهر فنيا معبي برشا، ماهر مغروم بخدمته برشا، ماهر يحب الكرة برشا، ماهر معناتها عطيرة يتخمر ويدخل في في في سينة أخرى في الكرة، رباح ماهر. تبقى علاقة هذه توا بتاع جمهور ماهر كنزاري ما ينجمش يريني الكلوب أفريكا، نبيل معلول ما ينجمش يريني الكلوب أفريكا، يوسف زوايا ما ينجمش يريني الكلوب أفريكا. حاجات هذه نتصور لازم الفوبورتو توفى يا حمزه في تونس، خاطر احنا في
0: علاش في العالم موجوده شنو
2: ايه في عهد
0: ايه في العالم موجوده ليه ليه في العالم ايه موجود
2: لكن
0: جمهور ما يقبلش عاديه
2: ايه جمهور ما يقبلش، لكن اذا كان
0: كان ينجح غدوه تونس كل تفرح
2: صحيح ولا هذاك هو اللي نحبوا احنا نعطيوه له شانس. نتصور انه ينجح، ما انا ونتصور انه ماهر ينجح في النادي الافريقي.
0: شكب
1: هو يمكن اكثر مدرب درب جمعيات فوزي بنزرتي بريسك كي يقولوا فوز بنزرتي يقولوا مستير، هو خلى مستير بمال دو فوا هو يدرب فيهم شي اللي توا اللي هما زوج جمعيات كونكورون. وبدا انا لعبت بيناتهم
2: كيف
0: ريفاليتي كبيره
2: ديربي الساحل هكا.
1: وفوزي بنزرتي يعني يمشي ويخلي الجمعيه هذه ما على بالوش ويمشي لتوال. فوزي بنزرتي يمشي لسبيرونس يمشي للكلوب ماهر ما نعرفش انا ما نعرف بتتر عمناول الاكسيبسيون في اليسار مع الكلوب مع استاد هو العام اللي عدته به الكلوب بتتر التورنون تاع الشامبيونا الماتش اللي عدته الكلوب في باردو والمشاكل اللي صارت بيناتهم. جمهور الكلوب ما ينساش بالرسمي، جمهور الكلوب ما ينساش وسيرتو عمناول عدت موسم ممتاز. ظهر ماهر في ايماج اللي هو ما يحبش النادي الافريقي كرة وكهوة، ما كمدرب حتى حد ما ينجم
0: بالضبط
1: ينقص من قيمة
2: سكوب تتر عندي سمعته في الكواليس يا حمزة كي يحكينا تو على
1: الكرة تويكا رأو الجمهور النادي الافريقي نجم يكون قاسي معاه وعندهم الحق من حق
0: واضح.
1: وجمعة 2-3-4 بريباراسيون كاملة يدخلوا البارك يسبوه ويخرجوا يسبوه.
2: وصلتني معلومة من داخل
1: لكن بعد كي تبقى الكرة وتمشي ريزولتا صدقني ولا على
2: وصلتني معلومه من داخل هيئه النادي الافريقي اللي ماهر الكنزاري
1: فما شكون
2: ينصحهم ب فوزي البنزرتي اللي فوزي البنزرتي من من من من داخل الهيئه هذه معناته عندي خبر
0: علاقته طيبه
2: انه فوزي البنزرتي في القاعده اللي باش يغادروا بها اللي معناتها
1: شنو نادر ما قال حتى
2: لا باش يفوزوا
0: القوه في فوزي اتوه هو يخرج لك ما تفهم شيء
2: لا ما فوزي بنزرتي وعملوا الباساسيون وفهموا عطاهم التقرير وكذا
0: فلوس عاش فلوس
2: صحيح وفهموا الفلوس خلالهم شويه فلوس خلال زو شهر يمكن كذا معناتها عندي اخبار من الكواليس راهو في القاعده هذيك
0: حطوا خالد
2: نبي في القاعده
0: خالد نطق رسمي يخرج الكويزينه انتر
2: في القاعده هذيك فوزي بنزرتي قال لهم المدرب الوحيد اللي نجم يخلفني ويخلي الريتم تاع النادي الافريقي هذاك هو مالك
0: واضح. شكرا خالد مراد، شكرا ابراهيم، شكرا شكيب. شبيك شبيك خالد عنده ديديكاس خالد
2: يا
0: خالد نشوف فاصل نمشي فاصل نرجع للديديكاس لحظات مع فاصل
4: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
5: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون؟ هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
6: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيتس، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
7: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
8: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
8: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
8: ايكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
10: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
11: حديثنا سبور.
0: السلام عليكم.

0: عائلاتهم ونحبهم يكونوا في عائلاتهم في اقرب وقت، سواء عبد السلام ولا مهدي ولا سمير.
1: اكيد.
0: خالد كالعاده ديديكاساتك كل حصه.
1: والله ديديكاس اليوم باش نعمل ديديكاس لبنت عمي مريومه، مريومه اللي تحتفل بزواجها، واليوم ينطلق معناتها السبع ايام وسبع ليالي تاع العائله اليوم ينطلقوا.
0: تعشاو الكل
1: مريوم، مرحبا بكم وغدوا عنا العشاء، تحبوا
0: اليوم نتعشى وغدوا
1: غدوا اليوم تتعشى وغدوا
0: العشاء العائله الصغيره، عرفت المضايقه
1: ممتاز برشا اليوم ذبحنا دونك اليوم صحيح. فمك الحكايه اللي تحكي لها
2: خويا
1: كلكم سعيني كوبري السيد المخرج، مرحبا مرحبا بكم. مريوم الغاليه، مريوم اللي هي انجينير وتعيش في كندا، حبيت نقول لك اليوم الف الف مبروك، انت ماكش اختي صغيره، انت بريسك بنتي، ونحبك برشا ونعزك برشا، نتمنى لك النجاح ونتمنى لك السعاده في حياتك الزوجيه والنجاح وتالق في حياتك المهنيه، تستاهل كل خير. نقول مبروك لبوك شوقي والامك هاله والعائله الموسعه الكل، وحضروا رواحكم اليوم راهو جايين ما نتتماسح دونك طيبولنا بزيد.
0: سلام مبروك، سلام الف الف مبروك مريم، وكل عام وفرحانه تبدا مع عائلتها ومع رجلها، وان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب. يا سوري قوة خالد مرادن، وديما عنده ديكاسيت هذا كان ما عندكمش، هو عنده
3: عيد ميلادي
0: اي
3: نجاح
0: اي
3: عروسات
0: كل شيء خطبه ناقص كان طليق باش يجي في الراديو يقول راه فلان طلق فلان الغالب وقولوا عامي المره الجايه ان شاء الله العرس الجاي تنجح فيه وحده تهاني اي هو بحذانا مزبور كيما يخدم شوفوا الصياعه دوب مسكر لاجونس يجي يعمل لايف لهنا في ديديكاسات في تهاني في اطلاقات في
1: الميسيون هذه فالي ديديكاس
0: تنجح تنجح تنجح
1: حطوا فيها شويه سبونسور امورنا مريقه
0: تنجح تنجح تجيب لنا سبونسورات
1: والله نجيب لك
0: ايه ما نعمل لك
1: الميسيون
0: والله من تو
1: نعملوها بالتليفونات
0: من تو
1: نعملوها بالتليفونات
0: نلتزم هاي حتى الاداره تسمع فيا ما تقوليش لا
1: تو
0: نعمل لك الميسيون بساعه خويا جيب لنا سبونسورات نعمل لك الميسيون بساعه ديديكاسات
1: نعملوها بالتليفونات
0: صحيت خاطر في التليفونات رانا نقراو في
1: النهار
3: يا خالد
0: قاتل مش مشكل خذ اللي تحب
1: توصل الاداره تفهم ويز مخ وانت قلت قلت كمل خلي الاداره ما تحرقش كلمه
0: نعطيوك 10% مش مشكل
1: 10% ما تعطيهم ابراهيم صاحبي
0: لا قد
4: يسمع برك
0: قد
1: تعطيهم ابراهيم صاحبي يسمع برك
0: قد تحب خلينا نغوسيو في المباشر قد
1: في المباشر
0: قد شنو
1: انا في عملية سيدي ما خصش اخلي من 20 جنيه
0: يا خويا موافق 20% غدوه كبير ربنا يصلح لك الكونترا جيب لنا سبونسوريت وابدا ميسيون ديديكاسيت وتلاقات تلاقات ودنيا وفازت
3: نمشي في المشاريع وانت 20%
0: باش يعطيك من 20% لا يعطيك بال 20% ما نقبلش 50
1: ال 20 هذيك نقسموها احنا
0: 30 20 يرضيك
3: ان شاء الله مبروك المشروع الجديد
0: ميرسي خالد مراد ميرسي تشيكي بالماوج ابراهيم صحباني تحيه كبيره لمحمد امين عزيزي عزيزي يعطيك الصحه في الاخراج وتحيه
1: للالف في البركه دونك المستمعين الكابيستيه اللي عندهم سؤالات واللي عندهم استفسارات يحضروا روحهم باش يدخلوا معنا
0: شكرا يعطيكم الصحه نتلاقاو الجمعه الجايه صباح الخير الناس كلها
5: حديثنا سبور

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف عليش؟
3: نعرف، وأنت تعرف عليش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو عليش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانت فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
4: راديو أكسجين.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
1: Oxygène.
3: جلاسيت ولا مازلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس.
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
6: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
7: اصنيعي وتبع الضمان
8: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
7: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
8: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
9: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
10: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua waisa ou kibira men kita al-ghiyal asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi frilkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou bensiha al-karhabte ki weddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
11: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
12: العسل شنو هدا كيت هدا او هديش هدا من فوق.
13: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويليه الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبه سوق العسل. تلقاو تشكيله كبيره من اجود انواع العسل الطبيعي، جوده بنه وثقه من عند اهل الاختصاص. إذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصة. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي، سوق العصر، قبالة قهوة المدينة.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جين؟
14: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.

0: الشانتي، بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صناعه، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: اهلا على سلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا على 94.5. تحيه لكل المتابعين، تحيه لكل المستمعين، وتحيه طبعا لكل المشاهدين اللي تابعوا فينا على اكسجين اف ام او اكسجين تونيزي او كذلك على تراد بلفي وراديو اكسجين بوانتيان. الناس اللي تسمع فينا البرا، نعرف اللي برشا منكم يسمعوا فينا بالبيلات متاع الراديو. نحكيه شويه على انقطاع الكهرباء، اما كمان نتصوره اذا مش لا يعتبر تطبيع. بالليل اللي عبيت تسمع فينا يقول لك كاينكم ولفتوا بالانقطاع وانتوا تفرحوا كي اي ولفتوا كي تفرحوا كي يقص جوست ساعتين ولا ثلاثه في النهار. سينوم اليوم برنامج الشانتي ينطلق من توا كالعاده حتى للسته تاع العشيه، 6:30 7. احنا وقتاش نكملوا ميساج عزيز نغزل ليش الغزل هذيك كمخرج نتاعنا محمد امين عزيزي. نعرف اللي انت ماذا بيك تروح توا، سينو كانك على البحر تجم تخلط ستة البحر تجم تخلط عندكم تبحيره باهيه الوقت هذا. الناس اللي تسمع فينا 31 10 98، اذا تحبوا تطلبونا طبعا تتفاعلوا معنا في موضوعنا بالنسبه لليوم. شنو نواصلوا في موضوع التيار الكهربائي، مش ستيك، مش نحكيوا على ستيك بمعنى ستيك، نحكيوا كيفاش في ديارنا في الشانتي اليوم نجموا نحضروا ديارنا بشكون اول حاجه ايكولوجيك معناتها وايكونوميك الدار نتاعنا، وكذلك الاهم الاهم انه نجموا نستعملوا الطاقه البديله سواء كان هنا نحكيوا على الفوتوفولتايك، نحكيوا على عديد الاضافات نجم نعملوهم في الدار اليوم باش نخليوا دارنا تحافظ هي بحد ذاتها على الطاقه وتنتج الطاقه لوحدها. بعد شويه الشيء تحق بنا يمكن البرنسيبال نتاع موضوع طاقه فوتوفولتايك اللي هو خالد الباشطبجي. سينا طوا خلينا نرحب اللي موجودين معايا في البلاتو. نبدا على يميني موجوده مهندستنا المعماريه رؤيه العويني. دونك رؤيه مرحبا بك.
2: مساء النور الرحومه، مساء النور للناس اللي تسمع فينا، ان شاء الله يا ربي يكونوا بخير ويكون بالهم واسع
1: ان شاء الله بقدره ربي.
2: واليوم خير من الايام الاخرين
1: حتى في
2: مش تقضيه عم قصوا شويه
1: والله شفت شنو وصل المرحله نقول والله سيبيها وجع. ديجا بشير خلط على التصيق في القهوه. بشير الحبيب مرحبا.
3: اهلا وسهلا.
1: خلط على التصيق في القهوه كي يرجع الضوء سيرتو بيريود الكوب دي موند.
3: اي صحيح
1: يقص في وسط الماتش الضوء
3: كي يرجع
1: تسمع تصفير وتصفير
3: من والله ما قعدتش برجع. انا قعدت في قهوه ما قصش فيها الضوء.
1: نعرف طالي بورجوا القهوه اللي تحكي عليها انت دونك حاجه عاديه
3: مش ضروره.
1: ما لهاش تكون عندك
3: لا يستعمل في فوتوفولتايك
1: ما
3: يقصش عليه ابريد هيك
1: فوالا قبل ما يخرج القرار
3: قبل حتى الدوله في سياسه الامر الواقع.
1: سينا حكينا على القرار بعد شويه تو خالد البشوبجي يعطينا الصحيح في خصوص القرار الجديد اللي اتخذته الستيك وهي السماح بتركيب الطاقه الشمسيه لإنتاج الكهرباء في المنازل. البطاريات اليوم ولاو قانونيين وتجم تركبهم وتجم تتصل بشركات الفوتوفولتايك اللي يجمو يوفروا لك السيرفيس هذايا في ساعات قليلة. وبشير يظلي كنت من أول الناس اللي بدأت في التجربة هذه.
3: أنا كسمعت بالقرار ديركت
1: اتصلت
3: سمعت الصباح بالقرار ركبت العشية.
1: خالد كان بحذيك؟
3: خالد كان بحذي وكان معناتها هذه الصحة ما وحاجة
1: أنا سوا ما كملتش بر ما قعدتش برشا
3: لا ما دومي جمع دوم حكاية ساعتين ثلاثة ماكسيموم
1: تريبيا به ثم بعدش نحكيو على التجربة نتاعك على خاطر خالد باش يجيب بحذان هو باش يحكي على معناتها جينيرالمون كيف شنو هو السيستم وكيف يشيركم وكذا ودي احكينا على تجربتك. صحيح ما عندكش برشا عندك نهارين تقريبا من اللي ركبت ولا البارح اللي كملت نص ساعه
3: البارح
1: اي فوالا نحكيو على 24 ساعه الاولى على الاقل على الكونسوماسيون على الحس فما ما فماش انا نحكيو على الخيوط على التركيب صعيب ليه تقلقك في الاسباس والا لا بعد معك انت سيناريو ايه باش نبداو معك انت اليوم باش نحاولوا نحكيو على اليوم الدار من الاول في البني كي نعملوا اليوم ليتود نتاعنا كي نعملوا اليوم البلان تاعنا في الدار كيفاش نجمو نخليو دارنا هي بحد ذاتها مقتصده في الطاقه. شنو الحاجات اللي نخمو فيهم لولاني
2: لا ما تسخنش في الشتاء وما تبردش ما تسخنش في الصيف العكس وما تبردش في الشتاء
1: هو اللي موجودين تو ما يسخنوش في الشتاء وما يبردوش في الصيف الديار اللي موجودين
2: العكس
1: تو احنا شنو نوجعوا على العكس
2: اي احنا ماذا بينا في الصيف معناه ما تستهلكش برشا كليماتيزور اللي هو باش تحفظ على الطاقه. دونك اهم حاجه بتبيعها لوريونتاسيون. لوريونتاسيون هي الاتجاهات بارابور للشمس. دونك ماذا بينا نعملوا ليتود نتاعنا لوريونتاسيون تاع لي بيس حسب البون اوريونتاسيون اللي هي احسن اوريونتاسيون سودست في السود وفي الويند غرب الشمس. ماذا بينا نشوفوا كيفاش نحاولوا معنا أشعة الشمس ما توصلش بطريقة مباشرة للي شامبر متاعنا. ماذا بينا نكسروا الشمس بالبري سولي بالفيجيتاسيون. ماذا بينا دار متاعنا تكون دايرة سيرة بها بشجر خطر الشجر ينقص من أشعة متاع الشمس كيف ليزولاسيون متاع الحين
1: كيف ده ما عندكش الاسباس روية
2: كيبدا ما عندكش ديسباس تحاول تخدم ديما بالكلاسترا بري سولي معناها تحاول ديما البياس نتاعي ما تكونش معرضه كي تبدا في الاوبيراسيون مباشره لاشعه الشمس
1: لهنا تو سيبوزون فما شمس تخلط
2: اه
1: انت اوكي تجم في البلان تردها ما تخلطش كامله
2: كسر اشعه الشمس
1: شنو البيوت تتحط من جهه الغروب والنور بيوت تتحط من جهه الشروق
2: احنا ماذا بينا بيوت النوم لي شامبر كوشي والصاله تكون سوديس معناها نعطيوهم بون اورينتاسيون هو راه ماذا بينا ما نحلوش شبابك راه ماذا بينا ما تغربش فيها الشمس
1: داري
2: اي ماذا بينا ديما نلقاو سوليسيون في الاركتيكتور انها ما نحلوش الشباك في البارتي اللي تغرب فيها الشمس خاطر تغرب فيها الشمس مع الفيتراج باش يولي عنا ايفيت سير لداخل معناها تلقاها سخونه على الاخر
1: لا بالحق بشير تعرف انا بالزهر البيت نتاعي الجهه نتاعها هي الغروب نتاع الشمس نلقى البيت سخونه والميم المطلع معناتها بيدها تخرج في السخانه
2: دونك وقتها نلقاو حلول سواء نعملوا دوبل باغوا مثلا نوخروا بالحيط نخليو متر هذاك تاع فونتيلاسيون نخدموا بها
1: متر هواء بين زوج حيوطه
2: اي دوبل باغوا معناتها دوبل بو معناتها السما عباره قشره ثانيه للبياس نتاعنا نخدموا مشغبيه نخدموا بريسولي نخدموا حاجه معناتها تخليني نعمل فونتيلاسيون للسباس نتاعي خاطر اخيب اورينتاسيون اللي تغرب فيها الشمس دونك ديما هذيك لازم نحاولوا نخمموا فيها اوترومون تو البياس الاخرين
1: بشير كي نحكيو على الدوبل معناتها باغوا كما قالت رؤي ككو كخدمه اسهل اغلى اصعب
3: لا هي مش حكايه صعب اما في الكو معناتها تشتربحها في الوقت تشتربحها معناتها بطول الزمن معناتها بالوقت كل مره تلقى روحك معناتها نقصت لك السخانه استعمل شويه كلمات زير تلقى روحك ماكش خاص
1: اللي يجورش يستعملوا نفس العرض كي بداو دوبل ولا ليه
3: مني مش كاستيون نفس العرض ولا
1: هو نفس العرس العرضه نتاعهم
3: ولا العرس ما يهموش يتغلفوا
2: دوك بالبيات والله حاجه راني قلت دوبل باروا نقصد دوبل بو معناها تكون عندي حيط اسباس وقدام محيط
3: كيما
2: فساد فونتيلي عباره
1: داكور انا في بالي على
3: دوبل كلوازون
1: دوبل كلوازون
2: في الكونسيبسيون انا
1: في بالي دوبل كلوازون دونك
3: اي دوبل كلوازون ديجا
2: بيان هذيك بالطبيعه هذيك لازمها مع ليزولاسيون مع ليزولون
1: باه هذيك مع ليزولون يكون هو ليزولون
2: سي لي بيس اخشن من برا
1: من البر
2: خاطر اللي اخشن هي عندها انرسي اكبر دونك هي تتحط من برا والاقل تيسور من داخل ليزولون ينجم يكون هو اي 5 سنتيمتر تكون لامدير
1: تنجح
2: اقل غونتمون ما تنجح اما خير فما برشا عباد يعملك دوبل كلوازون زوز صفوف يجيو لاسكين بعضهم
1: بالضبط
2: ما نشر
1: شي شي زاد
2: حيت برك
1: اون فيت بشي عادي سخانه كامله كما
2: كيف كيف
1: كيف
2: كيف عملنا حتى
1: المشكله اليوم الياجور يقول لك الياجور من اكبر المشاكل اللي عندنا احنا اللي هو الياجور ياسر يسخن يسخن ياسر معناته هو ديجا حجر مجعول معناته مخلوق من السخانه
2: مثلا البيتون خير في الكومبورتمون في ميكانيك نتاعو البيتون يقرب للحجر دونك البيتون خير من الياجور
1: اي توا في في البني الجديد ما تبدلتش حاجه جديده في حكايه الياجور
2: ما تبدلش اللي عنده الامكانيات وهي قليله ماك باش تعرف اللي باش يبني دار كل بالبيتون كلها فوال بيتون هذايا مكلفه برشا برشا برشا
1: باش يخمم مره على فما كان شفتي تراك عرضه تكسير في الـ في الـ في الـ في الصين فما الماكينه جديده اللي تخدم لك وحده 3 دي البيتون
2: فما منها في المانيا زاد قالوا لي قاعده يخدموا بها في المانيا
3: ريتها تخدم دار 3 دي معناتها تحطها هي اون بوزيسيون تخدم فيها تكون شغاله ترسم فيها رسمين
1: وكلها بيتون هذيك
2: اي هو البيتون راه يقرب للياجور
3: بيتون ليجير ما انت مش بيتون مش البيتون تاعنا ذاك بلاش حديد ديجا
1: بلاش حديد
3: بالفيبر
1: اي اما قويه ما انت تنجم تشد روحها
2: بيان سور بتبيعها بيتون بتبيعها
3: ما يعملوش دراسه كيك راه مش تكون اكل اول حاجه تكون صديقه للبيئه وباش تكون ما انت دي قويه
1: توا فما في الاسطحه فما عبيد توا شفتهم ديرنييرمون مالغري في فرنسا في اوروبا من قبل يعملوا فيها يجيبوا كل القش الحاضرين هذوكم بيتون يتحطوا حطان
3: دالا بري فابريكي
1: اكزاكتو خير في السخانه في الحكايه هذه ليه
3: والله بالنسبه للسخانه فما بعد هي باش تعمل فورم دي بوانت نتاعك تعمل ايزولاسيون معناتها مش حكايه خير اسرع وكو
1: اسرع فقط
3: اسرع
1: وصوم
3: اكيد شكون زايد شويه
1: زايد شويه
2: ديما كل ما نحكيو على بيتون باش تكون مكلفه اكثر
1: ويعملوا ترافيرسيت وحاد حديده
3: كله مشي اسمعني راهي ذيك مش اكسيسيبل ماهيش معناتها متوفره للبني الكل هذيك راهو قريه باش تجي تهزها
1: نعرف
2: حتى المعامل واللي بروجي الكبار
3: باش يربحوا معامل باش يربحوا برشا
2: بروجي كبير باش يربحوا
3: اما دار ب 100 متر ولا ب 150 متر باش يكلفها ويجيب لك قريه وحتى ما باش يكلفها
2: راهو في الدار ينجم يعمل ايزولون كيما الحيط كيما عندنا دوبل كلوازون بيناتهم ايزولون نفس الايزولون يحطوا في الحيط في السقف
1: وتنجح العملية
2: بتبيع لازمة
1: خسروا العباد كي تعمل دوبل كلوازون في الشتاء بالضبط تكون سخونة ولا تبدا بتبيع معناتها
2: هو شنو هي باش تعدل لي الحراره ما بين الانتيريور نتاعي والاكستيريور دونك كان باش تكون بارده برشا برشا برشا البرا مانيش باش نحس بالبروده هذيك الداخل وكان سخونه برشا مانيش باش نحس السخانه هذيك الداخل
1: واضح معناتها اليوم بشير كي نحكيوا على معناتها الفاسون هذه نتاع البني نربحوا بها الانتير معناتها
3: ديما نسبه راهو ديما الامور نسبيه مش معناتها تربح 100% باش نبداو واضحين هي كي تدخل انت الدار حتى دار عربي قديمه الحجر وعرض الحجر متر وتلقاها مش تلقاها بارده معناتها الداخل
2: حتى الحجر مش ايزولون
3: اي تلقى تلقى حاجه على تلقى خير
1: خيره
3: اما مش معناتها راهو منعت جمله معناتها
1: كي نحكيو احنا فما بيت تقول لك اي باهي ركبت وسخانه اوكي خير والبرد اوكي
2: وش بابك عندهم دخل بتبيع والفيتراج
1: والفيتراج
2: ونوع الفيتراج كان دوبل فيتراج باللامداخ ولا لا
1: لهنا فما عباد تقول لك اي وشنو نربح من بعد نقولوا انه لهنا كان باش تخدم كليماتيزور نتاعك ولا الشوفاج نتاعك راهو في بلاصه يقعد ساعتين وثلاثه واربعه باش يبرد البيت نفس البيت كي دوبل كلوزون دونك اوتوماتيكمون نحكيو على الاقل برشا وقت والكليماتيزور ما يجهدش روحه باش يبردها كيكا ولا
2: اكيد هي لوريونتاسيون معنى اول حاجه لوريونتاسيون
1: متفاهمين
2: هذيك معنى تخليني ما تصيرش ندي في الفشتي الكوندنساسيون تاع الماء في الحيوط والبولار وما تسخنش في الصيف كان باش نحكيو على ليزولاسيون باش تخليني معنى الكونسوماسيون تاع الكليماتيزور والشوفاج في الشتي باش تكون اقل
1: دونك نمشيو معناتها تنصح بها بشير اليوم
3: بالمرحله بالمرحله شنو هي دوبل كلوزون
1: والاورينتاسيون متفاهمين فيها هذيك اذا عنده شوا باش يعمل اورينتاسيون خاطر فما بيت
2: يعطي ارشيتكت يعمل لي دور الارشيتكت
1: هذاك كيف بدا في بلاد ما ينجمش يعمل اورينتاسيون
2: شنو
3: هي اللي عنده واجهه بركه وما فما ما نجمش
1: اكزاكتومون هذاك واش حبيت نقول
3: هو في حومه عنده واجهه كهو
2: يعطي الارشيتكت يتصرف له معناها باللي باسيو لي زوفرتور معناها يحاول يلقى له حل هذيك هي الكونترانت نتاعو انه باش يطلع له معناها من المشاكل اللي عنده باش يلقى له حل
1: الليراسيون عندها دخل زاده
2: اكيد بتبيعها
1: وين تحط الشبابك وين تحط
2: اكيد بتبيعها احنا قلنا نقراو حساب الفون دومينو والشمس
3: حتى الحجم نتاع الشباك
2: بتبيعها حجم الشباك اكيد
1: واضح باهي برشا دونك جينيرالمون هذه نجم نقولوا للعباد اللي باش تبني ولا اذا تجم تخلط على انها تخدم الحاجات هذوما في الدار
3: باش تقول اذا كان خلطت انها باش تبني من القدام
1: هي ايفيكتيفمون
2: هو كان بنا يصرف
1: وفما المرحله الاولانيه انه يخلط يبني المرحلة الثانية انه يجم يخلط يبني دار ايكولوجية واقتصادية
2: ما كاش نحكيو ايكولوجية نوعدلي ونحكي ايكولوجيك معناه نوعدلي ونحكيو على الماجل وعلى
1: المياه ونستعملوا اكثر
2: بوا بخلاف هذاك بخلاف نحكيو على الماجل اني ولو عنده معناه
1: الماجل راهو على فكرة حتى الدولة بدها تشجع فيه راهو معناتها فما سيبفونسيون معناتها الدولة
2: انه مياه الامطار تكون تجميع مياه
3: الامطار
1: وليت اي وهذه حاجة مهمة جدا مالوريزمون اليوم المواطن التونسي وقلتها انا البارح مع حمزة طياشي ولا كانه في الدار يلزم يحضر الفوتوفولتايك ويحضر الماجل ويحضر الموتور نتاع الماء اللي يطلع له
2: فص بتيك على مياتي
1: وعلى مياتي زاد كان كبر شويه في العمر يحضر ماكينه تاع اكسجين في الدار معناتها تقريبا فما دي سيرفيس ولينا ماذا بينا ناخذوا لي بريكوسيون تاعنا من قبل
3: انت حضر روح ما عادش عامل عليها الدوله
1: لا مش بمعنى يخليها للعبد اللي محتاج اكثر
3: كلنا محتاج
1: لا بشير خليني معناتها تو في لونتي ما نجمش نبدا
2: مركب باتري
1: امبارح مركب باتري باهي تو كي يجي خالته وناخذ كل شيء لي ديتاي امبارح مركب باتري والجروبات نكلم فيه ريبتير دو ستوك كلمته على ام توب خليني نذكر العباد تسمع فين
2: بشير حبيب هو واحد اخر انت ماك ركبت
1: لا عندنا واحد اخر للمشروع اللي هو كبير معناتها 19 كافيار
2: طبق المخملية
1: لا مش مخملية هذه خدمة هذه خدمة على غالب اليوم الاقتصاد متاع برشا شركات وبرشا مشاريع تعطلت معناتها وقفت كومبليتمون يا أخي بشير احنا نفدلكوا اما بشير راه ركب فوتوفولتايك في الدب وقبل الدار
2: قبل الدار
1: فوالا خاطر هو مهم جدا وهو بشير تسمى خمم زاده بطريقة اقتصادية يقول لك انا كش نخدم جروب معناتها من نواحي الكل ولي لي نمشي في فوتوفولتايك الجروب فيه
2: كونسوماسيون
1: فما زاد لومبلاسمون نتاعو واش تحط وفما الحس نتاعو اذا
2: في
1: ايسونس ولا حاجه والاهم
3: الدخان مضر هذا مضر حتى بالبيئه
1: فوالا الجروب هو نتاع سكور اس او اس اذا تجم ما تجمش تاخذ على الفوتوفولتايك تجم تاخذ الجروب على خاطر ديما في السوم الجروب
2: اقل
1: هكا ولا
2: باش العبد المستحق
3: 100% صدقني شكروا لبعضهم تو مع الغلاء نتاع الجروبات
1: لا مش نحكي تو
3: ها تو ونحن نحكي
2: دوا حاجه عجبني
1: كمل بها هكا لقات فيك باي
3: شخدك شخدتي انا
2: قلت له كمل بيع السوق نتاعو
3: انا بعتهم وركبت فوتوفولتايك
1: لحظة والله والله والله, والله, والله. نحكي سيريوزمون, انا هبطت ببليكاسيون فادلك بها, ديجا شفتها الببليكاسيون كي خذيت جروب ما عند بشير به الاسوام. والله لا لقيت السوم اقل من سوم لافيشي عنده, هو خذيت ما عنده بسوم اقل من لافيشي في السيت نتاع الشركه.
3: يا عبد الرحمن هذاك اللي كنتي خاطر
1: لا لا لا
3: اللي كنتي هذاك اللي خاطرك صحافي
1: بعث لا لا لا بعثتك كليون ثاني وثالث
3: مو جاوا تعرف كنت زاد
1: لا ما جاكش. فما واحد والله ما قالك من طرفي انا وبعت له بسوم باهي على الاخر, تعرف علاش عرفناه سوم باهي خاطر فما لي كونكورون تاعكم ولا هما ساده حتى زملائكم من نفس الشركه يهبطوا في التيك توك وفي الـ في الـ في الفيسبوك ديريل في الجروبات الاسوام اللي هابطه في الـ في الـ في الجروبات ولا في الـ في معناتها في الفيسبوك اغلى من بشير. طلبته قلت بشير علاش معناتها اليوم السوم معناتها كومي معناتها اغلى معناتها
2: غلي لي بشير خلاص
1: مش غلي هو هو ما قلت بكشي انا تو باش يحسب لي بسوم خاص خاطر صديقي مش خاطر صحافي ولا سينو بشير الحق نتاع ربي معناتها هو ما عندوش ما عندكش نمبر كبير نتاع جروباتي دونك اللي صارت الازمه من الاول ما عندكش نمبر كبير
3: لا عادي يعني
1: نمبر صغير دونك سار بها مرتاح بشير معناتها ما لا ما مشيناش الاستكراش واللي هي حاجه بالحق خايبه ياسر
3: وخفت كان جاء عندي برشا راني تغيت نطغى كما نعرف واحد تغى هذاك بجروب هذاك بجروب يا اخي تغى
2: قال لي تعود تعيط لي السي عبد الرحمن
1: عندي جروب في الدار
2: عنده جروب عنده تري سيتي
1: ما عندي تري سيتي سينو الناس اللي تسمع فينا بالحق نعرفوا اللي احنا والله في اطار فادك نحكي وما نعرف اللي معاناه كبيره تحيه لشكون اللي في العاليه تبرع بدي جروب صغار صغار بالكل جوست للعباد اللي عندهم ماكينات في الديار نتاعهم نتاع اكسجين. فما شكون كلمني واضح ما حبش يقول نقول على اسمه قال لي عندك شكون في الخير قال كان عندك شكون عنده ماكينة اكسجين ما عندوش يقص عليه الضوء يجي ياخذ جروب في مده معينه وبعد يرجع معناتها فهمت دونك وحقيقه معناتها وبعثت له شكون وخذ لي الجروب نتاعو دونك يعطيه الصحه. دونك اليوم نحكيو زاد العباد اللي تعاون مش لازم تظهر ديما ولا ما تحبش تظهر بار كونتر فما اليد العون العباد اللي بعضها وفما الخير مازال فوالا. اما اليوم كمان العباد تعبت برشا اسطول انقطاعات المتواصله والمطوله.
2: والله قبيلي شفت فيديو اكيد الناس الكل شافته تاع راجل كبير قاعد معناها يتوفى من ماكينه الاكسجين وقص عليه الضوء حق حاجه توجع القلب
1: مالوريزمون
2: عرفتك دموعي هابطه وحدها قلت صح
1: اي فريمون معناتها موجعه وتخيل معناتها اليوم معناتها مش باش نقعدوا نحكيوا برشا على اليوم الانقطاع على خاطر حمزه وبقيه الزملاء يعطيهم الصحه معناتها. اما اليوم اوموا تسمى تنظمت شويه بشيره النهارين الاخرين البارح واليوم
3: الدنيا بردت شويه
1: بردت شويه الدنيا
3: شويه حراره
1: اما ما يعنيش انه راهو الضوء الالكتريسيتي راهو حق للمواطنين باش يكونوا متوفر 24 ساعه. راهو معناتها اليوم احنا ندعم الدوله التونسيه في الأزمة اللي هي مش حتى في دولتنا. كي نحكيه ليبيا صار فيها بلاكاوت زير صار فيها بلاكاوت جزئي. دونك اليوم الدولة التونسية حبت وحاولت تسلك الأمور متاحة فما برشا ضرر مما لا شك فيه. المواطنين وصلت لمرحلة التفاهم وحكينا البارح على مواطنين كي ناقشوا السلطة على القصان تاع الضوء قال لهم راه ما قلنا لكمش رجعونا الضوء 100%
2: عطيونا
1: الوقت اللي قصوا فيه وما تطولوش علينا ساعة ونص ساعتين من زمان رجع لي الضوء ومن بعد اعلمني كان فما قصه اخرى وموان نبدا محضر روحي. دونك المواطن متفهم في الاخر بكل المواطن يقول لك ما عندها متجم تعمل الدوله في فتره وجيزه
2: كان مش متفهم ايس
1: يبع فما شكون زاد ايس اما جينيرال مون شنو نقولوا احنا اليوم الدوله التونسيه نعرف ونعرفوا امكانيات بلادنا وتسمى بارابور زاد الدول الاخرى ما نكذبوش على بعضنا حاولت لو ماكسيموم في اطار ازمه عالميه نحكيو سورتو في هاك شفتوا ميديتيراني معناتها الدوائر نتاعو
2: الطقس اللي صار متبدل
1: فوالا وان شاء الله يرجع الضوء بصفه كامله لانه كما قلنا هو حق لكل مواطن وماشي مزيه انه معناتها يكون خدمات هذه متوفره للمواطنين بصفه كامله. وش نكمل نختم بكلمه بركه ما نحكيوش على العباد اللي قص عليهم الماء ومام طون خاطر الكونسيبت بشير معروف انه الموتورات نتاع الماء برشا مناطق يخدموا موتورات الماء بالضوء والضوء نتاعهم ياخذوا مستيك كيف بقيت المواطنين يقص الضوء كما في العاليه بار اكزومبل شو يصير قصة الضوء العالي مو هي الاسم على مسمى جبل معناتها بلاصة عالية وبلاصة واطية الماء اللي فوق يفرق فيسع فيسع شكون اللي يقعد عندهم الماء الأغلبية اللي اللوط من بعد كي يخدموا الموتورات كي يرجع الضوء ما يرجعش في فترة طويلة دونك يبدا يعبي في الريزوم اللولو جديد الموتورات الريزوم ما يتعبش باش يخدم الجماعة اللي فوق واضحين ولا
3: لا بعض الأحيان يقعد نهارين وثلاثة الماء
1: لا وصلت توا راهو تقريبا يظل 5 أيام ولا 6 أيام في باب راس الجبل الفوق راهو البارح مواطنين شفنا صور تحية للجيش الوطني حقيقة، الحرس الوطني، الشرطة زادة كيف كيف اللي خرجت ومواطنين ديجا خرجت تراكتورات، شفنا كمين متاع برشا معناتها أجهزة تابعة للدولة إي كومبري الجيش الوطني يدوروا على المواطنين يفرقوا صور من حبوش الراهو على خاطر يمكن نشوفوا عبد راهو بسطل في 2026 في وسط مدينة راهو فما مناطق ما عندهمش الماء من أصله، هذوك ما كنا نحكيوا عليهم العام على طول، هم اليوم نحكيوا على مناطق في وسط المدينة
2: اون بلان سونتر يسترجعوا في ذكرياتهم قبل
1: مو معاش يقولوا لنا فاست يا حسر كي كنا صغار على شمعة نعيشوا عملناهم الكل هاكم
3: عشناهم كل
1: المراحل الكل عملناهم، دونك والدينا تو ما عندهم علاش باش يتمزاو علينا في الحكاية القديمة هذه، مشينا على سقينا مشينا على سقينا وتقطعت المواصلات وعبينا الماء تو بالوسط وقعدنا بلاش ماء وقعدنا بلاش ضو وقعدنا معناتها وتعدت علينا الثورة والكورونا وكل شيء تقريبا، والدينا ما عادش يجم يقولون العام الطاعون العام
3: الطاعون كجات الكورونا
1: اكزاكت هنا قلت كل شيء انفلونزا الطيور الاولى والخنازير من بعد ذاك الناس اللي تسمع فينا راكم حربيين راكم ناس قويين راكم شعب قوي برشا يعطيكم الصحة
3: مازلتوا تزيدوا تتحملوا زادة
1: يلزمكم تزيدوا تتحملوا الله غالب وراهو راهو معناتها اللي كي نحكي هكايا
3: تحملوا معاك برا
1: احنا تحملوا معاكم
3: مش خاطر مش نعطيو في خطاب مثلا
1: لا بشير عنده فوتوفولتيك وانا الجروب راهو نحيته اليوم معناتها هذا مش يتحمل برشا انا نتحملك تحيه ليكم الناس الكل بالحق سامحونا راه كيف فادلك وراه جوست باش نبدلوا الجو على خاطر تعبنا من جمعه كامله واحنا نحكيوا على الموضوع هذا في الاخر بكل نعرفوا اللي ستيك راهي في الاخر بكل ما تجم تمشي كان باستراتيجي نتاع الطوارئ اللي دخلنا فيها، دونك باش تكمل هالفتره هذه ان شاء الله تكون فتره قصيره في انتظار انه ستيك
3: في انتظار ندخل في فتره اخرى
1: فترة مخيف
2: فيضانات
1: مخيف مخيف مخيف
3: مخيف مخيف تخيل شوية
1: شوية شوية تفاؤل شوية العباد اللي تسمع فينا
2: الله غالب جمعة جمعة بلاش تفاؤل
1: مواطنينا بالخارج اللي مالوريزمون سمعنا برشا ألغاو جايين من تونس وفما برشا ألغاو عطلتهم في تونس وخرجوا من تونس
2: تيرجعوا آخر الصيف
1: معناتها تخاف ليرجعوا آخر الصيف تعاود تصير نفس الحكاية مرة أخرى احنا وين نسينو كومبرومو معناتها تعاود تصير الحكاية نولي نقسمو مش مع تروان جيو في فترة بعده مش مع باريس مع ترين مع مارسي ليون انتوما في جوان انتوما ثاني جمعة في جوان هكاك نعملو
3: قسمو نباهتو
1: يعني ما يجيوش فرد وقت
3: اما تخاف كي يجي اللي بزهر ويجي في القسم
1: لا مرحبا بهم في بلادهم وبلادي ديما نقولها وان جارت عليا تبقى دائما عزيزه سينا الناس اللي تسمع فينا نرجع بعد شويه باش نحكيو على الفوتوفولتايك خلط بحذانا خالد جوست بعد شويه يدخل بحذانا نحكيو على سيستم جديد اللي الدوله التونسيه او نحكيو على ستيك وافقت على التركيز نتاعو في المنازل اسكو فما في سبفونسيون مش ستيك اسكو فما كونفونسيون بين الشركات هذه وستيك بعد شويه ناخذوه في برنامج الشانتي خليكم برونشي ما تبعدوش بعيد هنا رجعينا
0: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دهينة مقاول ولا صناعي بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش
4: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو نفس المقر نفس ليكيب اللي مستنسين بيهم أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات الحج والعمرة تنظيم محترف إقامة مريحة في أفضل الفنادق ومرافقة دينية وصحية تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات الفيزا وتأمين السفر الزيتونة للسياحة نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98-118-232 الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين
0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
5: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفولاين 98-136-811 ولا 72-588-120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
7: مهرجان بنزرت الدولي يقدم عرض بنزرت تغني الجمعة 24 جويلية 2026. أسعار التذاكر 15 دينار و 30 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.تي. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا و أوكسيجين أفام. الشاب ماني

0: شمامي في بنزرت. جماهير ورواد مسرح الهواء الطلق ببنزرت على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشاب مامي. الشاب مامي الشاب مامي يوم الأحد 26 جويلية 2026 بداية من العاشرة ليلة.
1: انتي دوري وانتي دوا يلي قلبي.
0: تباع التذاكر في شبابيك شارع لحدي بورقيبة ببنزر قاعة الفتنسي وعلى موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: Oxygène FM.
1: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دهينة مقاول ولا صنيصة بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266. فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
2: تحب ترتاح من خلاص فاتورة الضوء؟ تحب تغطي الاستهلاك متاعك؟ تحب تتمتع بالبرود في الصيف وخايف من الفاتورة؟ شركة L&B Solar Company تعطيك الحل بدراسة مجانية وين ما انتي والخلاص بالتقسيط على 7 سنين من غير ما تخلص حتى فرنك من الأول. مالك نتكلمنا على 98 145 705 وإلا على الفيكس متاعنا 72 482 071 وإلا زرنا في مقر الشركة في ماطر طريقة برقة بجنب الستيك.
3: L&B Solar Company نور لك حياتك.
2: نور لك حياتك.

0: رجعنا لكم من جديد متواصلين معكم في برنامج الشانتي. تحية لكل المتابعين, تحية لكل المستمعين. وصلنا تقريبا البارتي الجمعة اللي فاتت تحكينا عليها, مهمة جدا جدا جدا, ما هيش في متناول الجميع للأسف, أما على الأقل من الحلول الموجودة اليوم واللي توفرت في إطار حالة الطوارئ. اليوم الشركة التونسية الكهرباء والغاز ترخص للمنازل إنها تجم تركب الفوتوفولتايك الإبريد, اللي هو باش نفسروه معنا خالد البشتوبجي وكيل شركة L&B Solar Company, شعاد يفسرنا باختصار شنو هو السيستم بغيد هذايا, وعلش الترخيص هذايا جاء في فترة استثنائية, وعلش مش موجود من قبل, إذا هو حل من أهم الحلول اللي في العالم الكل تقريبا كل الدول ماشية فيه. خالد مرحبا بيك, ساعة شنو حوالي؟
1: مساء الفل,
0: صباح الأمور.
1: جيت روتار اليوم,
0: كنت تركب زادة انسلاسيون عندي؟
1: لا كنت نشف.
0: كنت المهم موجود الماتريال.
1: ايه موجود.
0: باهي برشا. باهي احكينا شنو هو السيستم بغيت ساعة بعجالة معناتها.
1: باهي السيستم بغيت هو في بلاصة ما انك باش تاخذ الضوء من عند ستيك هكا هو, باختصار وبلغة بسيطة جدا, هو انك تاخذ الضوء من ثلاثة بلايص, تاخذ من الفوتوفولتايك, وتاخذ من عند ستيك, وتاخذ من الباتريات.
0: باهي برشا. باهي احنا عندنا تروكا نحكيهم اليوم يختصر كل شيء. انا في النهار ما عنديش ستيك, باهي عندنا الكالولين, عندك ستيك.
1: الكالولين عندك ستيك. بالنسبه للسيستم بريد بريوريتي في الحالات الكل, بلتو مش حالات الكل, في الكائن صباح عندنا شمس موجود, البريوريتي ديما الفوتوفولتايك.
0: واضح.
1: دونك نجبد الضوء ديريكتومون من الفوتوفولتايك.
0: واضح. ونستهلك
1: في صورة ما الفوتوفولتايك هذاك ما يعطينيش البويسونس اللي انا نستحقها الكل. نولي نزيد معاه من الريزوم تاع ستيك.
0: واضح.
1: في صورة ما الريزوم تاع ستيك هذاك مش موجود,
0: واضح,
1: نولي نجبد من البطارية.
0: والريزوم تاع ستيك مش موجود, نحكيو على انقطاع الكهرباء.
1: اكزاكتومون, انقطاع تاع
0: في النهار الطاقة الشمسية البلارة تجبد في الشمس تحولها لي كهرباء, والكهرباء يجيني للدار.
1: بالضبط.
0: هذايا في الكالي ما فهمش ستيك, فما ستيك تقعد نفس البروسيدور هذه, سوف كو اذا عندي نقص ستيك تكمل تعاوني.
1: بالضبط.
0: باه في الليل عندي الضوء,
1: عندي الضوء نجبد من الضوء ديريكت,
0: من ستيك ديريكت,
1: من ستيك ديريكت.
0: واضح.
1: ما عنديش ضوء ونولي نجبد من البطريات,
0: نجبد من البطريات, ما تقص عليا ضوء في الليل, عندي دي باتري اللي هي الثالث, الحاله الثالثه نتاعنا اللي هو لا فما لا شمس لا ستيك.
1: بالضبط.
0: باه حاجه برك السؤال, في النهار كي تبدا الكونسوماسيون من الفوتوفولتايك معناتها من لي بانو ديريكت للدار نتاعي, وانا كونسومي من الضوء نتاعي, فما ضوء زايد يمشي للستيك والا لا؟
1: باه في صوره ما انت مركب برشا ضوء, برشا فوتوفولتايك,
0: اي
1: دونك شنو اللي يصير؟ تستهلك انت شنو باش تستهلك, ومن بعد تشارج الباتريات.
0: فوالا
1: يسوفي كملت شارجيت الباتريات وانت فاضل عليك استهلك, وقتها يرجع للستيك.
0: معناتها اوترومون دي كان, وهو الاغلبيه انتم توكي تركبوا اللي فهمتوا منك خالد ديما تركبوا بالزيت. اش معناتها بالزيت؟ باش معناتها الزيت اما تخلي مرتاحه الدار في الخدمه نتاعها.
1: بالضبط.
0: هكا ولا
1: بالضبط. دونك
0: ان ديريكتومون باش ما نفجعوش المواطنين, مش باش تاخذ لهم فاتوره.
1: لا مش دخلت فاتورة
0: تقريبا, مستحيل معناتها
1: تقريبا مش دخلت فاتورة. مي هو هيدخل نحكيه على البروغرام اللي هبطته السيج الكله, شنو هو تاريخه وشنو اللي صاير فيه وشنو اللي بشي يصير فيه.
0: باه
1: هو التاريخ متاعه انه ابرتير دو 2022 قاعدين نحكي, وفما المنظمات اللي تابعة الفيدرالية متاع الطاقات المتجددة وكل حكيوا علاش ما نعملوش ان سيستيم إبريد. راهو هذه خطوة باش تشجع انه العباد تركب,
0: كل واحد يصنع الضوء نتاعو وحده,
1: صحيح, ويصنع الضوء وحده. على خاطر برمين الاشكاليات الكبار اللي خلتنا نعملوا الديليستاج السنة هو انه السيستم دو ريكوردمون اللي موجود, معناها شبكات التواصل ولا الريزو اللي باش يربط من لي سنترال الدار, هو بيدو تعب.
0: اي
1: واضح.
0: وصار عليه سور شارج,
1: بخلاف السور شارج.
0: اي واضح.
1: دونك هذا برمي الحلول باش نيفيتي واللي صار السنه هو انه يكونوا فما دي سنترال دو برودكسيون في بلايص قراب.
0: باه كاين تقصد سنترال تبع ستيك؟
1: لا لا
0: نحكي تحكي على الديار.
1: على الديار.
0: باه كنفسروا للعباد, كي نقولوا سنترال معناتها اللي يحكي عليهم خالد هما ديار تصنع في الضوء.
1: بالضبط.
0: لها وللريزو ميم طون.
1: وللريزو ميم طون.
0: معناتها يجب يكون جارك قاعد ياخذ من عندك, اوكي هو قاعد ياخذ من ستيك في الـ في الـ في, الـ في البروسيدور, لكن في الاصل هو نوع من هو بارتي من البرودكسيون اللي انت تعمل فيها. في تخيل في حومه فيها 10 ديار, منهم 5 ديار في مركبين الفوتوفولتايك، تقريبا 5 الاخرين باش يكونوا يستهلكوا من عندهم.
1: بالضبط،
0: بمعنى مش يستهلكوا باش يخلصوا من عندهم ولا كذا، اما الريزو تاع السيكو اللي يرتاح على خاطر فما برودكسيون قاعده تصير في الحومه هذيك.
1: بالضبط
0: هكايا معناتها.
1: بالضبط
0: فوالا، سونتراليت صغار
1: دي مني سونترال اللي هما يكونوا دي سونترال لوكال.
0: مهمة جدا انه كانها اليوم مشاركه المواطنين ولا العباد معناتها اللي عندها فوتوفولتايك في مع الدوله في الانتاج بتاع الكهرباء.
1: بالضبط، مي هو الرابور اللي تبعث وقتها للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه للطاقه وزاره الطاقه بيها، هو كان فيه بلوزور ديتاي على خاطر السيستم نتاع الهبريد باهي تو حطته الستيك خطوه مزيانه على الاخر اللي هي باش تخلينا نافونسيو في الـ في الـ في الاستراتيجي نتاع الانتقال الطاقي. لكن الانفستيسمون نتاع لي باتري واللي سيستم هبريد انفستيسمون كبير مش العباد كلها قادره عليه.
0: صحيح صحيح،
1: من جهه، ومن جهه ثانيه ما نجموش زاده الدوله ما تنجمش توفر ميزانيه نتاع دي سوبونسيون باش تخلي العباد كلها تركب لي سيستم بلي باتري
0: اللي هي اللي هي سوبونسيون اللي موجوده في الفوتوفولتايك.
1: صحيح، هو هاو شنو
0: ايش يسميوه الفوتوفولتايك العادي؟
1: بروسول
0: عادي،
1: هذاك السيستم
0: تاع الريزو بركيب
1: ريكوردي ريزو،
0: ريكوردي ريزو
1: هذاك السيستم ريكوردي
0: البازيك احنا نقولوا.
1: صحيح، كان توا باش تجي الدوله باش تقول راني باش نخلي لي كريدي هذاك ولا مانيش نعمل سوبونسون مي باش نطلع في المونطون تاع الكريدي بفاصون خلي العباد تركب لي باتري نتاعها او سيستم هبريد افيك ان كريدي. هنا باش تنقص من كما نقولوا من حظوظ الناس انا باش تركب ديزانستالاسيون ريكوردي ريزو ولا ديزانستالاسيون فوتوفولتايك فوق السطوحات على خاطر ديما ترصد ميزانيه معينه نتاع لي كريدي باش تطلع في المونطون دو كريدي باش تطيح في النمبر نتاع العباد اللي باش تركب.
0: لوجيك، خاطر الميزانيه هي بيده باش تقعد.
1: صحيح، الميزانيه هي بيده.
0: انا عندي 100 مليون كنت نجم نعطي 10 من الناس، طيب شنو اللي كل واحد 15 ولا نطيح مثلا 7 من الناس ولا
1: قداش؟ بالضبط،
0: واضح.
1: دونك الحل اللي مقترح زاده من عند ستيب ولا السنديك نتاع الانرجي رينوفلابل هو انه هات علاش ما نبدلوش لي كونتور اللي موجودين في تونس كلهم دي كونتور انتيليجون. لي كونتور انتيليجون شنو يعملوا؟ يعملوا لوتو ريلي
0: ريلي يحسب لك وحده قداش
1: تستهلك، نقصوا ميم حتى من الافكتيف اللي باش يدوروا ياخذوا الريلي.
0: واضح.
1: ثاني حاجه باش يولي ان كونتور بي ديريكسيونيل اوتوماتيك، معناها تنجم تاخذ من عند ستيك وفي نفس الوقت نجم ترجع له.
0: واضح.
1: والحاجه الثالثه واللي هي اهم من هذا الكل هو علاش اللي باش يركب دي باتري علاش ما يعملوش انفستيسمون اللي هو مربح؟ اش معناها انفستيسمون مربح؟ معناها تولي اللي تاريف ما عادش فما عندنا تاريف وحده على نهار كامل، نعملوا ملتي تاريف. ستيك فما اوقات نتاع الذرو اللي قاعده تنتج فيهم برشا ما فماش استهلاك، علاش ما ترخصش في سوم الكيلو وقت؟
0: وتغلي في ذروه من ناحيه الانتاج،
1: في ذروه من ناحيه الانتاج
0: مش في الاستهلاك،
1: وفي ذروه الاستهلاك
0: تغلي في الانتاج،
1: تغلي في
0: العرض وطلب.
1: صحيح، دفا صونو لهنا يولي ميم حتى اللي باش يركب باتريات يعملوا ان بروجي في دارو باش ينجم يبيع الضو الستيك. وقتاش؟ في وقت الذروه
0: يبيع بلاي. خلينا نوضحوا حاجه اللي هي في تونس ممنوع انه ابارسي انه ابارسي قاعد يبيع ديجا، حتى البروسيدور نتاع الريكوردي ريزو تعطيك هي ضوء مقابل ضوء.
1: هو ممنوع انك باش تبيع العبد اخر.
0: واضح،
1: مش انك تبيع الستيك
0: ولا
1: على خاطر عندنا دي سيستيم اخرين يركبوا في تونس وتستيك تشري في الضوء من عند لي بارتيكولي.
0: واضح،
1: اللي هما مثل لي زانستالاسيون ام تي نتاع المعامل
0: اي،
1: والا لي سونترال اللي هو ام بروجي واحد يجي اخو ان تيرا يعملوا كله فوتوفولتايك ويبيع ضوء الستيك.
0: لوجيك موجود هذيك،
1: دونك هذوك موجودين كيف كيف نحبوا حتى ميم لي بارتيكولي يعملوا نفس العمليه، هات خليهم يعملوا انفستيسمون يشري باتريات حتى وكان كو غالي، اما يعرف انه هذاك بروجي يصرف عليه باش يرجع له فلوس.
0: وحاجه اخرى، اليوم السيك تشريه مع عند المواطن، مع عندك انت مثلا كمواطن ب 200 فرنك مثلا الكيلو، تبيعه هي ب 350 فرنك، معناتها وزيد انت انترميدير رابح في الوسط.
1: بالضبط،
0: ماكش باش تخسر معناتها اوترومون دي، فما عندك كونسوماتور اللي باش يكونسومي هو اللي باش
1: بالضبط. وبخلاف حتى هذاك رانا لهنا كي انا باش نعمل انتاج وباش نبيع ذو الستيك، راهي الستيك مش يتكلف عليها برشا ترونسبور على خاطر سي ديجا انا باش نبيع للجاري اللي بحذاي، دونك السخانه نتاع لي ترونسفور هذا ماناش باش نلاحظوه.
0: فهمتك،
1: هذا علاش من الاول حكينا على
0: دي ميني اوتوماتيك راهو يمشي للي بجنبي.
1: اي اوتوماتيك، الضوء بخل
2: يمشي للاخر.
1: اقرب حاجه
0: هو يقول لك الاسهل طريق يلقاها كيك.
1: اسهل طريق يلقاها هو الاسهل له كي تنتجوا الضوء اسهل له انك تكونسومي شنو عندك في الدار اقرب ما
0: تهلكتش انت خرج.
1: باش يخرج اول دوره باش تعرض وش دوره.
0: واضح واضح واضح واضح معناتها مهم جدا اليوم خالد البروسيدور نعرف اللي كي تقولوا الكلمه ذايا ما كانش نتبعوا البيروقراطيه راهو نحكيوا على اشهر اخرين اذا باش نبداو
1: مش اشهر نحكيوا على اشهر باش نطبقوا الريفيرونسييل اللي خرجته
0: اي
1: نحكيوا على اعوام باش نطبقوا الاستراتيجيه ذي الكل
2: اذا كان نبداو اليوم راه
0: باهي باهي جوست حاجه برك قبل ما نخرجوا فاصل اليوم اللي هبطته ستيك البلاغه نتاع ليبريد براتيكابل
1: اي اما مش تو ما تنجمش تبقو تو
0: واضح ما تنجم كيفاش ما تنجمش تبراتيكي تو انا تو كان نحب نعمل حاجه كما قالت السيك ما تنجمش
2: بطبيعه الحال ما تنجمش فوضى هي شو
0: ليه مش حكيت فوضى معناتها هي هبطت بلاغ معناتها نورمال انا مغض نكلم خالد قول له جا ركب لي
1: هو موضوع طويل شويه ما نعرفش تحب حتى نخليه بعد
0: الفاصل
1: بعد الفاصل باش نوضحوا علاش ما تنجمش
0: واضح
1: ما تنجمش راك تو بعد تنجم
0: فوالا مهم جدا دونك نرجعوا بعد الفاصل وخلينا متواصلين معكم في برنامج الشانتي
3: ناتيو برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو ناتيو ناتيلي بالطبيعة خير
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900 الكرومة ب 32 دينار و 900 الفكرة ب 35 دينار و 900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900 ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252
5: جلاسيت
6: جلاسيتا
7: جلاسيت ولا مازلت
8: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس
9: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لما 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة
10: اشنو يعني تبع الضمان؟
11: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان
10: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غلياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي جوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
11: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
10: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
12: نحب احسن اسواق واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00 00
13: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua waes aw kbira men qita al ghiar al asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, t'offrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqou ou bensiha al karhabtek youdouk. Ou ma'ahom, tensa chqa w ta'a. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفولاين 70 146 598
5: وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
6: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
14: العسل شنو هدا كيت هدا او هديش هدا من فوق.
15: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة سوق العصر. تلقاو تشكيلة كبيرة من اجود انواع العسل الطبيعي، جودة بنة وثيقة من عند اهل الاختصاص. إذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصة. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قبالة قهوة المدينة.
16: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رمانو جين؟
17: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
18: الشانتي بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صناعه، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.
0: رجعناكم في برنامج الشانتي، تحية للناس الكل اللي تابع فينا مرة أخرى. نذكروا راهو برنامج الشانتي راهو الاختصاص نتاعو باش نحكيو على حلول موجودة في الديار نتاعنا. كي نقولوا البارح بار اكزومبل الجمعة اللي فاتت عفوا كي حكينا قلنا على لي جروب الكتروجين وحكينا على او ام توب ولي جروب الكتروجين، قلنا هو حل وقتي وظرفي، مش بمعناتها راهو خاطر فما ساعات ردود فعل خالد ولا بشير ولا رؤي يقول لك تحكيوا على حاجات باربع ملايين ثلاثة ملايين زوز ملايين كذا مش متاحه للناس الكل. راهو احنا كبرنامج نحكيو تكنيكمو، معناتها شنو تنجم تعمل في الكه هذايا اللي بتبيعه، راهو هذا اللي عنده امكانيات اللي معناتها بالنسبه للناس الكل. كي نحكيوا على الشعب ككل ولا كل المواطنين، راهو ديما نقولوا اللي احنا ستيك السنه وفيها باش ترجع للتيار العاده نتاعو نوفاكاتور، عندنا تيار كهربائي اللي هو حق لكل مواطن،
19: واصلا باش ينقص الضغط عليها كان
0: بس فوالا. وفما عبيد اللي تقدر وقت اللي تقدر، وهذا يخلي ذري تاكدونا كان عبيد اللي تقدر واللي ممكن انها تركب السيستم ابريد ولا الفوتوفولتايك جينيرالمون. اليوم قبل ما نحكيوا على اللي انت تولي بيدك سنترال ميني سنترال، اليوم نحكيوا على انت اوتوماتيك مو قاعد تطيح في الشارج على الشبكه تلصر تجم ترجع تتصلح المنظومه في صافي
1: اكزاكتو. وخاصه نحكيوا على الموضوع هذا في الصباح، خاطر الصباح كان حومه راكبين فيها ثلاثة أربعة سلسونات راهو ما عادش يوليو يبقاو يجيبوا في في الضوء نتاعهم من سنترال من بعيد، مش يوليو هما بيدهم يعديو في الضوء لبعض.
0: والله
1: انا نستهلك شنو نستهلك والباقي نعطيه
0: للاسف انه النظره هذه الاستشرافيه ما كانتش من قبل ما لقينا 2022 حكينا انت عامله ولا عامله ونحكي لها خالد لهنا.
1: اي
0: حكينا عليها,
1: عليها من قبل
0: وقتها وجبدنا على الموضوع
1: هذاك سيدي جا حكينا عليه زاد معناها احنا حكينا عليه في ابارتير من 2023-2024 لهنا في في ليميسيون شانتي مي قبل شانتي سيدي جا قاعد يدور المنظمات نتاع الطاقات المتجدده الشركات تاع الطاقات المتجدده عماد المهندسين بيدها كلهم حكيوا في المواضيع هذه واعطاو دي دوكيومون واعطاو دي استراتيجي
0: ولا دي زيتود
1: دي زيتود
0: بيان سو نتاع في المستقبل راه باش يصير ردوا بالكم راه ان سيغتامون باش يصير
1: اكزاكتومون
0: باه. فما حاجه اخرى اللي هي الانتقال الطاقي نتاع الدوله التونسيه اللي هو تابع العالم الكل 2030 ولا 33 حاجه كي
1: 2030
0: اللي شو اللي يحسبوا

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون؟ هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: الكونفور تبدا من اول لحظه في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار، معنا التجربه مش مجرد كرهبة، هي راحه ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
4: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيراما نوجين؟
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته راما نوجين. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر النجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في راما نوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: جيبوا لي كآلة أكسجين.
1: الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي آي
0: ريح ريح، بدي انفس أكسجين ونرجع. ريح ريح، بدي انفس أكسجين ونرجع.

0: إلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: الكونفورت تبدا من اول لحظه في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار، معانا التجربه مش مجرد كرهبه، هي راحه، ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل، نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. مهرجان بنزرت الدولي يقدم عرض بنزرت تغني الجمعة 24 جويلية 2026. أسعار التذاكر 15 دينار و30 دينار. للحجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا و أوكسيجن أفام.
5: الشاب ماني

0: الشمامي في بنزر. جماهير ورواد مسرح الهواء الطلق ببنزر على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشمامي. الشمامي الشمامي يوم الأحد 26 جويليا 2026 بداية من العاشرة ليلا.
1: انتي دوري وانتي دوا يلي قلبي.
0: تباع التذاكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزر قاعة الفطناسي وعلى موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزر الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أف أم.

0: FM.
1: Oxygène.
2: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائله ولا اصحاب وحاير في بلا وحاير في دباره، مزرعه القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جوده وارفق الاسعار، من فري باني وحتى اي بي سي زيدا. تلقاو عنا سكالوبي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبديغو جدد. وعنا زيدا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
6: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: اما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
7: ايكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
9: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رون بوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: مهرجان بنزرت الدولي يقدم عرض بنزرت تغني. الجمعة 24 جويلية 2026، أسعار التذاكر 15 دينار و30 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا و أوكسيجين أفام. الشاب ماني

0: الشمامي في بنزرت. جماهير ورواد مسرح الهواء الطلق ببنزرت على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشمامي. الشمامي الشمامي يوم الأحد 26 جويلية 2026 بداية من العاشرة ليلا.
1: انتي دري وانتي دواء يلي قلبي.
0: تباع التذاكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزر قاعة الفتناسي وعلى موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أف أم.

0: وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: الكونفور تبدا من اول لحظه في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار، معنا التجربه مش مجرد كرهبة، هي راحه ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: حير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
4: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قل لي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: ekşi fikren.
1: Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت

Thank you.